وعلى صعيد المفاوضات مع إيران، فصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على طهران، مؤكدا أنه يقترب من إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على محطات الطاقة والجسور في إيران. وفي الأثناء كشف مسؤول لرويترز أن مفاوضين قطريين وصلوا إلى طهران في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. وفي غضون ذلك طالب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إيران بوقف اعتداءاتها، محملين إياها مسؤولية التصعيد الأخير، فيما دعت الهند إلى خفض التصعيد وإنجاح المفاوضات بعد هجوم استهدف سفينة شحن قبالة سواحل سلطنة عمان. في الخبر الأخير، لقي 12 شخصاً على الأقل حتفهم في غارات باكستانية على مواقع في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين، بحسب ما أفاد مسؤولون أفغان ومصادر محلية. وتتهم إسلام أباد حكومة طالبان بإيواء المسلحين الذين يقفون وراء تصاعد الهجمات ضدها، وخاصة حركة طالبان باكستان التي شنت حملة عنيفة ضد باكستان لسنوات. مع هذا الخبر أعزائي المستمعين ينتهي هذا الموجز الذي أتاكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2 FM. نشكركم على طيب المتابعة، بأمان الله.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة، يطل عليكم بحلة بهية. نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي سبح في كفه الطعام

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء معكم على الهواء عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية، وأتمنى لكم يوما مليئا بالأمل والتفاؤل، نبدأه بذكر الله عز وجل، نعطره بالكلمات الطيبة. أتمنى أن ترافقونا في هذه الساعات القليلة من برنامج نبع المعرفة، وأيضا من برنامج مجالس الخير.
1: امتى أصير إقبالك واتملى بجمال.
0: أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بالعزيمة والنشاط، أيضا بذكر الله عز وجل، بالصلاة على النبي عليه السلام،
1: زارك وتهنى
0: بالإخلاص في النية والقول والعمل.
1: جوارك يا رسول الله.
0: من الآن وإلى تمام الساعة 11 سأكون معكم على الهواء مباشرة، سنتحدث عن المرأة والتقدم المهني والالتزام بطاعة الله، بالإضافة إلى أننا سنتحدث عن بعض العادات الصباحية، وهذه العادات هي مستلهمة من الجدات، عادات صباحية الأذكياء والسعداء يستلهمونها من جداتهم.

أما بعد الساعة الحادية عشر إن شاء الله عز وجل سينضم إلينا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن الهجرة الشريفة، دروس وعبر نستلهمها من هذه الهجرة التي هي أعظم هجرة في التاريخ. فابقوا معنا مستمعين الكرام، وأتمنى أن تعم الفوائد عليكم جميعاً.

0: أتمنى لكم يوما يملأه الفرح تزهر فيه الأمنيات. لا تنسوا أن تبتسموا، فابتسامتكم قد تؤدي إلى سعادة شخص آخر دون أن تشعروا. أخلص لله ولكم الأجر والثواب.
1: بالهادي الأميني أنا زايد حنيني حنيني.
0: كونوا أصحاب أثر جميل في حياة من حولكم.
1: وبنظرات ترويني.
0: ازرعوا الخير أينما كنتم.
1: طيبة طيبة بطيبة على قلبي حبيبي.
0: صباحكم تفاؤل، صباحكم أمل، صباحكم حب وسعادة.

تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0410830930. تحية للأخت نجاة. أنا لا أظن أن فقط الأخت نجاة هي اللي عم تسمعنا، لكن الكثير والآلاف بل أكثر يستمعون إلينا عبر هذه الموجة المتنورة وأيضا متنورة بمستمعيها. تحية للحجة سلمى عبيد، بارك الله فيك يا حجة سلمى، وبتقول أنه هي كمان بتنتظر هاللقاء، لقاء الأحبة. بارك الله فيك، نحن نجتمع على حب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا حجة سلمى.

بسمة معطرة بتقول بتقدمها لإلي الأخت شذا، بارك الله فيك يا حبيبة قلبي، شكرا لإلك على هالكلمات اللطيفة.

أكيد يعني في كتير أنه اجتمعوا بالجدة أو الجد يعني الجدات، وفي أثر أو في هيك طابع من العادات اللي شفتوها من جداتكم ممكن أنه تحكون عنها، مثل من عادات الأكل أو الحديث عن بعض القصص التاريخية ونحو ذلك. فأنا أحكي لكم عن عادات 9 بيستلهمها الأذكياء والسعداء من الجدات.

يرى خبراء التنمية الذاتية أن الروتين الصباحي يلعب دوراً محورياً في تحديد مسار اليوم وجودة الحياة بشكل عام، فالأشخاص الذين يلتزمون بعادات صباحية منظمة غالباً ما يتمتعون بمستويات أعلى من السعادة والصحة والإنتاجية. فتشير تقارير متخصصة إلى أن كثيراً من هذه العادات مستوحى من أسلوب الحياة البسيط الذي اعتادت عليه الجدات، حيث يركز على الاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة بعيداً عن ضغوط الحياة الحديثة وتسارعها.

فهناك 9 عادات صباحية مشتركة بين الأشخاص الأكثر سعادة وذكاء، منها تناول فطور بسيط ومنتظم. فوجبة الإفطار المتوازنة تعد من أهم العوامل التي تساعد على بدء اليوم بنشاط وتركيز. فالخبراء يوصون بتناول وجبة بسيطة مثل البيض أو مع الخبز المحمص وعصير البرتقال أو الشاي الأخضر منزوع الكافيين مع قطعة من الفاكهة والجبن. وأيضاً تناول الطعام في الصباح يرتبط بتحسن الحالة المزاجية وتعزيز جودة التغذية اليومية. على الرغم من أن هذه العادة تبدو تقليدية، فهل الالتزام بها يعود بفوائد نفسية وبدنية واضحة؟ نتوسل الرحمن بك نرجو الشفاعة. ويفضل الأشخاص الأكثر سعادة بدء يومهم، أو يفضل الأشخاص الأكثر سعادة أنه يبلشوا يوما بقراءة صحيفة أو كتاب ورقي بدلا من تصفح الهاتف المحمول. تساعد هذه العادة على الاستيقاظ الذهني التدريجي، كما تحافظ على الهدوء النفسي قبل التعرض لكمية كبيرة من المعلومات التي تفرضها الشاشات والأجهزة الرقمية. لكن كما تلاحظون مستمعينا الكرام، اليوم قل ونادرا من يحمل في يده جريدة أو كتاب أو صحيفة يقرأ بها، إنما يعني طغى الهاتف المحمول ويعني صار ملازما ليد الشخص تقريبا 24 ساعة. يلي عادة أخرى حلوة كتير النهوض فور الاستيقاظ، يعني بدلا من أنه الواحد يبقى بالسرير ويتصفح مواقع التواصل الاجتماعي يمكن يمر ساعة هو بعده بالتخت، فيحرص الأشخاص الناجحون على النهوض مباشرة بعد سماع المنبه، أو يعني بدون منبه إذا استيقظوا باكرا، فهم يحددون موعد الاستيقاظ الذي يناسبهم يلتزمون به دون تأجيل أو البحث عن 5 دقائق إضافية، هذا يمنحهم بداية أكثر نشاطاً وانضباطاً. طيب، بما أنه هلأ الإنترنت يعني كتير يعني كل الناس عندها هالخدمة وصعب يعني الواحد يبتعد عنها، فممكن أنه تستخدم هالميزة أو هالخدمة بحدود. بعد بدء يومهم بيتعامل هؤلاء الأشخاص مع الإنترنت بطريقة منظمة ومنضبطة، فقد يتفقد بعضهم البريد الإلكتروني أو يمارس لعبة ما مثلا، أما الآخرون فقد يخصصون دقائق محدودة لمتابعة مواقع التواصل أو لقراءة الأخبار. هذا التنظيم يمنع الوقوع في دوامة التصفح الطويل أو التعرض المفرط للأخبار السلبية. هي مهارة يتقنها كبار السن غالباً بفضل قدرتهم على وضع حدود واضحة لاستخدام التكنولوجيا. يعني الواحد إذا بده يطلع على أخبار ويعرف شو صاير من أول اليوم، ممكن يخصص 5 دقائق 10 دقائق ياخد فكرة بشكل سريع عن الأخبار، وما يبقى ساعات هو يقلب صفحات المواقع التواصل الاجتماعي. أيضا من العادات الحلوة واللي بيستعملها البعض هي أنه إنجاز المشاوير والمهام خارج المنزل مبكرا. يفضل كتير من الأشخاص السعداء أنه ينجزوا الاحتياجات اليومية في ساعات الصباح الأولى، خاصة إذا كان لديهم متسع من الوقت قبل العمل. هذه العادة تمنحهم فرصة للاستمتاع بأوقات المساء بعيداً عن الالتزامات، كما تسهم الحركة الصباحية في تعزيز الصحة البدنية والنشاط العام. يعني إذا في عندكم أشغال بدكم تعملوها، فيكم تبلشوا باكراً وتبلشوا من يعني إذا كانت هي خارج المنزل يعني تبلشوا باكراً بها، ما تأخروها، لأنه بنحس أنه في البعض يعني كما نلاحظ أنه البعض بأجله يعني النهار بيخلص وبيحسوا أنه هنن ما أنجزوا كتير من المهام اللي هنن حابين أنه يكونوا
الدواء خلال النهار، هذا بسبب التأخير. فيمكن في بعض النساء عندها طبخة بتخلصها بكير، عندها مشوار للسوق لتجيب الأغراض بتخلصهم بكير. أما إذا للساعة 12 وحدة لحتى تبلش بإنجاز المهام فما حتلحق.

أيضا من العادات الحركة المنتظمة دون ضغوط، فالحركة اليومية جزءا أساسيا من روتينهم، سواء عبر تمارين التمدد المنزلية أو المشي، ولا ينظرون إليها باعتبار تمرين شاق أو مهمة إلزامية، بل باعتبار ممارسة طبيعية بتعزز الوعي بالجسد وتحسن المزاج، وهذا أيضا يساعد على دعم الدعم الصحي والدعم النشاطي للجسم.

أيضا من العادات يلي يعني بيتبع البعض هو الاستعداد والاهتمام بالمظهر حتى دون التزامات. فبتتميز الجدات غالبا بالحرص على الظهور بمظهر مرتب أنيق حتى في الأيام التي لا يخططن فيها للخروج من المنزل. هي عادة يعني بيتبع كتير من الأشخاص، ويشمل العناية بالشعر، اختيار الملابس، هذا الذي يمنحهم شعور بالثقة والراحة. بس ما شرط يعني نحن ما عم نقول إنه كل يوم يجيبوا شيء جديد ويلبسوا، لا، إنما الاهتمام بالمظهر، بالترتيب، بالنظافة، هذا شيء يعود بالراحة النفسية على الشخص.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي هو براق الثنايا وسيد البرايا.

خصص لك وقتاً وتفكر في يومك الذي مر، استعرض فيه أعمالك، فحيث أحسنت فاحمد الله، وحيث أخطأت وعصيت فتب وأصلح نفسك لتخرج نظيفاً إلى قبرك.

0: فمن العبارات المبشرة في كتاب الله: لا تقنطوا، لا تحزنوا، لا تهنوا، لا تيأسوا. القرآن يدعوك للرضا والتفاؤل ويبعث فيك الأمل دائما، فلا تهجر. دمتم في سعادة وتفاؤل ورضا.
1: أنا العلي
0: المرأة بين الالتزام الديني والتقدم المهني.

منذ خلق سيدتنا حواء بعد خلق سيدنا آدم عليه السلام وحتى اليوم، لم تزل المرأة شريكة للرجل في حياته، ولها تأثير في الحياة العامة يفوق ما يظنه البعض. عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحث على تعليمها وتفعيل دورها في المجتمع وصونها، فهي نصف المجتمع.

هي الأم والأخت والزوجة والبنت والخالة والعمة. إن ملازمة البيت أمر ممدوح للمرأة المسلمة، فإن فيه إعانة لها على كثير من أمور الدين. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع جواز خروج المرأة إلى المسجد فصلاتها في بيتها أفضل، فقال فيما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت من بيتها اهتم بها الشيطان ليفتن بها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فملازمتها البيت أمر يعينها على الطاعة التي فيها تقرب إلى الله عز وجل. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: وأقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها. والمراد بوجه الله في الحديث طاعة الله، كما يقال: أفعل هذا لوجه الله، أي أفعل هذا طاعة لله عز وجل. ولا يراد بذلك الوجه الذي هو جارحة، لأن الله منزه عن الأوصاف كلها مما كان من صفات المخلوقين، كما وصف نفسه فقال عز وجل: ليس كمثله شيء.

حث النبي عليه الصلاة والسلام النساء على ملازمة البيوت، لكنه بيّن أيضاً جواز مغادرة المرأة للبيت، لا سيما إذا كان ذلك لحاجة. وقد هاجرت الصحابيات إلى المدينة المنورة كما هاجر الرجال، ومنهن من كن يداوين الجرحى ويسقين الناس، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك.

0: إن المسلم رجلا كان أو امرأة مأمور بالالتزام بطاعة الله في كل وقت وحين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه فيما رواه الترمذي: اتق الله حيثما كنت. واليوم مع وجود الحاجة عند بعض النساء لمغادرة البيت، سواء لتحصيل نفقة نفسها أو والديها الفقيرين، أو لحاجة المسلمات إلى طبيبة أو معلمات يدرسن بناتهن، تتأكد أهمية التذكير بضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية في المواقف التي قد تتعرض لها المرأة عند خروجها لخوض مضمار العمل المهني. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة حتى عند ذهابها إلى المسجد تراعي الأخلاق التي دعا إليها الشرع وتجتنب حتى المكروه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. رواه ابن حبان. قال ابن حجر: والمراد ألا يتطيبن.
1: أنا سهران بطول الليل وأنا غرقان بدموعي.
0: بعض النساء العاملات قد يتعرضن لمواقف تساوم فيها وللأسف على الالتزام بالدين، جهلا منهن بكيفية الجمع بين متطلبات العمل ومراعاة شرع الله. وهنا لا بد من بيان قاعدة لا نحيد عنها، وهي تقديم طاعة الله على طاعة المخلوق، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني:
1: أنا سهران بطول الليل وأنا غرقان بدموعي.
0: وتطرح أسئلة كثيرة على المرأة الملتزمة دينيا إذا خاضت أو أرادت خوض مجال العمل المهني، عما لا بد من مراعاته وسبيل الجمع بين الالتزام بالشرع والقيام بمتطلبات الوظيفة. وقد شهد مجتمعنا نماذج مشرفة لنساء حققن نجاحات على مستويات عدة مع مراعاة أحكام الشرع، وشاركت بعض الأخوات تجاربهن مبينات أن الحرص على مراعاة الشرع لم يقف عائقا بينهن وبين تحقيق الترقي في المضمار الذي تخصصن فيه، إنما جمعنا بين الالتزام الديني ومتطلبات الدراسة والعمل.

إن شجاعة المرأة وقوتها وإقدامها مطلوب أن يعادله بتوازن دقيق الالتزام بما حث عليه الشرع، هذا مما يجملها من المبالغة في الستر والحياء الممدوح. فترى بعض النساء اليوم تتجاوز حدودها فتزاحم الرجال في مواقف يحسن بها فيها ترك ذلك، ظنة أن هذا مما يدل على قوتها، ناسية أن الحياء والستر وخفض الصوت وترك الاختلاط بالرجال والالتزام بالخصال الحميدة لا ينافي لا من قريب ولا من بعيد وصف المرأة بالقوة. أختي المسلمة، إن الشخصية القوية لا حاجة لصاحبها إلى رفع الصوت ليسمع ولا إلى تخويف الناس لإطاعته، وأكثر ما تظهر قوتها في وقت الشدة. كوني بطلة من أبطال هذا الدين. بماذا؟ بقوتك وبجرأتك وبحيائك وتسترك. كوني بطلة من أبطال هذا الدين بتمكنك من علم الدين، فإنك إن فعلت تكونين قد جمعت بين خيرين عظيمين وسلكت مسلك سيدات هذه الأمة. تمسكوا بشرع نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، واحمدوا الله الذي جعلكم على الإسلام، واسألوه الوفاة على كمال الإيمان.

إذن مستمعينا الكرام، لحظات قليلة ونتوقف لموجز الأخبار باللغة الإنجليزية، بعد ذلك سنستقبل فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا ضمن برنامج مجالس الخير ليحدثنا عن دروس وعبر من الهجرة النبوية الشريفة.

0: National Radio News.
1: Good morning, I'm Laura Devoy. US President Donald Trump has warned Iran will be hit hard again today. Both sides launched strikes yesterday. The US targeted sites near the Strait of Hormuz, while Iran struck a US Navy base in Bahrain. It came after Mr. Trump claimed Iran had shot down an American Army helicopter on Tuesday. Speaking overnight, he indicated more strikes were to come.
2: We hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today, in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
1: In a statement on social media, Iran's president said Tehran would stand firm against any pressure or threat. In Northern Ireland, a man has appeared in court accused of attempted murder over a knife attack on Monday. He refused a lawyer, did not respond when the charges were read to him, and was remanded in custody. The court was told the victim lost an eye in the assault. The attack sparked violent anti-immigration protests in parts of Belfast, which forced some people to flee their homes as buildings and vehicles were set alight. Hilary Benn is Northern Ireland's Secretary of State.
3: Those organising these protests claim they're doing so to protect communities. In fact, they're doing the very opposite. They are damaging communities and hurting people who are innocent and who have been terrified by what they have been through last night. It is utterly shameful.
1: That audio from the BBC. Families of people who have disappeared have not given up hope of finding out what happened to their loved ones. The first public hearing of a New South Wales parliamentary inquiry into unsolved murders and missing persons will be held today. Among those to give evidence, the family of Karen Rowland, who was found dead in the early 1970s. They believe she may have been one of Ivan Milat's first victims. Police and representatives from Search Dogs Sydney, which helps locate both living and deceased individuals, will also give evidence today. New data shows cost of living pressures are also taking a toll on charities and communities. The Australian Charities and Not-for-Profits Commission's latest report shows charities generated $239 billion in the 2024 reporting period, a 7.5% increase. But expenses rose by 8.6%, outpacing growth. Commissioner Sue Woodward says demand for support is rising, along with wages, insurance and utilities.
4: So where they could, charities did hire more staff. This means they had more wages to pay, as well as bigger bills for other basic running costs. And that's a tough combination for many charities.
1: A research mission aims to find out more about arthritis in a bid to improve prevention, diagnosis and treatment of the condition. About one in four Australians live with arthritis and other musculoskeletal conditions. The federal government has allocated $100 million over 10 years to establish the research mission. Arthritis Australia says it will give hope to millions of people. Turning to sport, Billy Frampton is free to play this weekend, successful in his bid to downgrade a three-match suspension. The Collingwood defender was charged over a tackle on Melbourne's Brody Majacek, which resulted in a fractured neck. The AFL argued the tackle was inherently dangerous, but the tribunal found Frampton's actions were not careless and Majacek's actions contributed to his injury. Frampton said it was distressing to hear his former teammate call for help.
0: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
5: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
6: MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
6: Sponsoring 2MFM.
8: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work
9: for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
6: A 2MFM sponsor.
10: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: Sponsoring 2MFM.
11: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
12: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مجالس الخير، حيث نصحبكم في رحلة إيمانية نتوقف فيها عند واحدة من أعظم المحطات في التاريخ الإسلامي، ألا وهي الهجرة النبوية الشريفة، الحدث الذي جسد معاني التضحية والصبر والثبات، وكان بداية عهد جديد ونشر الإسلام في الآفاق. ويسرنا أن يكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: بارك الله بكم. سنسمع اليوم منك إن شاء الله عز وجل عن بعض الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نوحدك ولا نحدك، ونؤمن بك ولا نكيفك، ونعبدك ولا نشبهك، ونعتقد أن من شبهك بخلقك ما عرفك. نسأل الله رب العالمين أن يكرمنا بالإخلاص والقبول، آمين. اللهم آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أحبابنا الكرام، بمناسبة هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، أحدثكم من كتاب ألفية السيرة للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وهذا كتاب من أشهر ما ألف في متن السيرة النبوية، حيث قال في باب ذكر الهجرة من مكة إلى المدينة المشرفة: وإذ فشى الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ فيها دينه، وعزم الصديق أن يهاجرا فرده النبي حتى هاجرا، معا إليها فترى فقائلا غار بثور ثم بعد ارتحلا، ومعهما عامر مولى الصديق وابن أريقيط دليل للطريق، فأخذوا نحو طريق الساحل والحق للعدو خير شاغل، تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك، لما دعا عليه ساخة الفرس ناداه بالأمان إذ عنه حبس. حين فشى الإسلام أي ظهر وانتشر بالمدينة أي بالمدينة المنورة، شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من أذى المشركين، واستأذنوه في الهجرة إلى المدينة. عندما اشتد أذى المشركين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وقد انتشر الإسلام في المدينة المنورة، استأذن أصحاب النبي نبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، فأذن صلى الله عليه وسلم فهاجر إليها كل من يحتفظ على دينه، فخرجوا أرسالا متتابعين، فآواهم الأنصار وواسوهم، ولم يبق بمكة إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والمرتضى علي، أو محبوس أو مريض. وعزم الصديق أبو بكر رضي الله عنه على المهاجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلم يزل يرده عن المسير حتى هاجرا معا. وسبب هجرته أن قريشا لما رأت خروج من أسلم إلى المدينة بالذراري والأطفال، خافت خروج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلمت أنه قد صار للمسلمين منعة وقوة، فاجتمعوا للتشاور في أمره، وحضرهم إبليس في صورة شيخ نجدي، فأشار كل برأي وإبليس يرده، إلى أن قال أبو جهل: نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما بسيف فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، فلا يمكن بنو عبد مناف حرب الكل فيرضون بالعقل أي بالدية. فقال النجدي: هذا هو الرأي، فتفرقوا عليه. وأخبر جبريل الأمين عليه السلام النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينم في مضجعه تلك الليلة، واجتمعوا ببابه يرصدونه لينام فيثيبون عليه، فقال لعلي رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي فلن يخلص إليك شيء تكرهه. وأخذ حفنة تراب وخرج عليهم فلم يروه، فوضع التراب على رؤوسهم وهو يتلو سورة ياسين إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم انصرف فأتاهم آت فقال خرج محمد وما منكم إلا من وضع على رأسه ترابا، فوضع كل منهم يده على رأسه فوجد التراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا هو نائم على فراشه، يظنون أن الذي على الفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي رضي الله عنه من الفراش. وهذا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة كبيرة، أنه أخبر عليا بهذا أنهم لن ينالوا منك ولن يخلص إليك منهم شيء تكرهه. وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق أبي بكر ظهرا فقال إن الله أذن لي في الهجرة، فقال الصحبة، عندي ناقتان أعطيك إحداهما، فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن، يدفع له ثمن هذه الناقة، معناه ليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله أيضا عليه الصلاة والسلام. فتجهزا، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وصنعنا لهما سفرة من جراب، معناه طعام المسافر وضعوه في جراب وعاء من جلد. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها وهو ما يشد على الوسط، فربطت به فمه، فم هذا الجراب، فسميت بذات النطاقين. فخرجا من خوخة لأبي بكر ليلا فترافقا إلى الغار وهو بثور جبل بقرب مكة، فدخلا وخيم العنكبوت على بابه وفرخت حمامة، وطلبت قريش المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الطلب، وجعلت لمن دل عليه 100 ناقة، وأتوا إلى الغار فوجدوه كذلك، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا، فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما، معهما بالنصرة والتأييد والحفظ، وليس معنى ذلك أن الله تعالى حال في الغار معهما أو هو بذاته معهما في الغار، بل عقيدة أهل الإسلام أن الله تعالى لا يحل في مكان ولا ينحل منه شيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتقدم جمع منهم من قريش فنظروا الحمامتين والعنكبوت فقالوا ليس في الغار شيء. وكان عامر بن فهيرة يأتيهم ليلا ثم يسرح مع الناس، ومكثا 3 ليال يأتيهما عبد الله بن أبي بكر يخبرهما بما سمع من القوم، وبعد ثلاث ارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة يخدمهما، واستأجرا عبد الله بن أريقط من بني عبد بن عدي يدلهما على الطريق. قال المناوي في شرحه: وكان كافرا إذ ذاك ولم يعرف له إسلام. فأخذوا نحو طريق الساحل أسفل من عسفان، والحق سبحانه شاغل لعدوهم عن اتباع آثارهم من تلك الجهة. وبلغ سراقة بن مالك المدلجية أن سوادا مر بالساحل فركب فرسه منتهزا الفرصة خفية من قومه، يريد برسول الله صلى الله عليه وسلم فتكا أي قتلا، ليحصل على ما جعلت قريش في رده أو قتله، وهو غير فاتك به لأن الله تعالى حماه وعصمه. فحث في الطلب حتى أدركهما فصرع عن فرسه، فأخرج الأزلام فاستقسم، وهذه عادة عند كفار قريش، الأزلام سهام لا ريش لها مكتوب فيها نعم أو لا، فإذا خرج لهم نعم يفعلون ما يريدون من زواج أو تجارة أو ما شابه ذلك، وإن كان لا فلا يفعلون، وهكذا. فأخرج الأزلام فاستقسم، يعني يريد أن يعرف ويطلب معرفة هذا الأمر، فاستقسم بها فخرج ما يكره، فركب وحث في الطلب، فصار أبو بكر رضي الله عنه يكثر التلفت، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا يلتفت. فلما قرب منهما قال: اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت، ودعا عليه، فساخت يدا فرسه إلى بطنها في أرض جلد صلبة وخر عنها، فناداه بالأمان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، دعا على سراقة، فساخت يدا فرسه إلى بطنها في أرض صلبة وخر عنها، سقط. فسراقة ناداه، نادى النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه بالأمان لحبسه عن لحوقه له، فدعا له فانطلق فرسه. الرسول دعا له فانطلق فرس سراقة، يعني قام من الوقعة التي وقع بها. ووقف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جاءه، أي جاءه سراقة، فأخبره بما يريد به قوم قريش، قبيلة قريش، وأنهم قد جعلوا فيه الدية، أن قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دل عليه أو قتله له هذه الدية الكبيرة. فقال: أخف عنا. فرجع فوجدهم يلتمسونه، لا زالوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سراقة: ارجعوا، فقد استبرأت لكم ما هاهنا. قال: فخرجت وأنا أحب الناس في تحصيلهما، ورجعت وأنا أحبهم في أن لا يعلم بهما أحد، لما رأى من هذه المعجزة الباهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول سراقة مخاطبا لأبي جهل: أبا حكم، لو كنت والله شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. بأمر يود الناس جمعا بأسرهم، بأن جميع الناس طرا تسالمه. ويقال إن المصطفى صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا بالأمان، يعني أمر أبا بكر أن يكتب في عظم أو أدم أو خرقة، وأنه وافاه به يوم الفتح فرحب به وأمنه، ووقع لسراقة هذا علم من أعلام النبوة، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فلبسهما أيام عمر، لكن لم يتخذ ذلك حليا له. ثم قال الحافظ العراقي: باب ذكر مروره صلى الله عليه وسلم بأم معبد. مروا على خيمة أم معبد وهي على طريقهم بمرصدي، وعندها شاة أضر الجهد بها، وما بها قوى تشتد، فمسح النبي منها الضرع فحلبت ما قد كفاهم وسعا، وحلبت بعد إناء آخرا، ترك ذاك عندها وسافرا. مروا على خيمة أم معبد وهي على طريقهم، مختبئة بفناء خيمتها، تسقي المارة من الماء واللبن أي الحليب، بمرصد بفتح الميم، والمرصد الموضع الذي يقعد فيه ليرصد من يمر عليه في الطريق. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم عندها شاة فقال: ما هذه؟ قالت: شاة أضر الجهد بها وما بها قوة، ما بها قوة يعني ليس لها قوة تشتد بها حتى تلحق الغنم، ترعى معهم، شاة هزيلة ما عندها قوة. قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، يعني ليس فيها لبن أصلا. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم منها ظهرها والضرع، وسمى ودعا، فحلبت ما قد كفاهم وسعا، أي ما تحتمله طاقتهم من الري. وحلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إناء آخر ثانيا، وترك ذاك الإناء عندها مملوءا، وسافر بعد أن بايعها على الإسلام، واستمرت تلك البركة فيها. هذه الشاة التي كانت هزيلة وما بها لبن استمرت البركة فيها. ذكر بعض أهل السير أن هذه البركة استمرت إلى خلافة عمر، حتى في وقت الجفاف والقحط هذه الشاة كانت تعطي اللبن، فجزى الله عنا محمدا ما هو أهله. ثم لما رحلوا جاء زوجها، زوج أم معبد، أكثم ابن الجون، يسوق أعنزا عجافا، العجاف ضد السمان. فلما رأى اللبن، رأى عندهم حليب، عجبة، فقال: من أين ولا حلوب في البيت؟ قالت: مر بنا رجل مبارك من حاله كذا، شرحت، ثم سألها عن صفته فوصفته بأحسن وصف. فقال أبو معبد: هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، وقد هممت أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت لذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عال يسمعون الصوت ولا يرون صاحبه، جني أسلم ينادي في أهل مكة بهذه الأبيات: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتا أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمس رفيق محمدي. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمدي. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجارى وسؤددي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة، بصريح ضرة الشات مزبدي. أعيدها: دعاها بشات حائل فتحلبت له بصريح ضرة الشات مزبدي. فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي. معناه حصل العجائب بزيارته صلى الله عليه وسلم ووقوفه عند أم معبد، ثم تابع نبينا صلى الله عليه وسلم الطريق. يقول في هذا الحافظ العراقي: باب ذكر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى قبى، هذا موضع بئر على 3 أميال من المدينة، ثم وصوله إلى المدينة المنورة. حتى إذا أتى إلى قباء نزلها بالسعد والهناء، في يوم الاثنين 12 من شهر مولد فنعم الهجرة، أقام 4 لديهم وطلع، في يوم جمعة فصلى وجمع، في مسجد الجمعة وهي أول ما جمع النبي فيها ما جمع النبي فيما نقلوا. وقيل بل أقام 14 فيهم وهم ينتحلون ذكره، وهو الذي أخرجه الشيخان، لكن ما مر من الإتيان بمسجد الجمعة يوم جمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على القول بكون القدمة إلى قبى كانت بيوم الجمعة، بنى بها مسجده وارتحل لطيبة الفيحاء طابت نزولا. كان المهاجرون والأنصار يفيدون إلى قباء ينتظرون قدومه صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فإذا أحرقتهم الشمس رجعوا، كانوا يتحملون شوقا للقاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم قدومه غدوا على عادتهم، فلما أحرقتهم الشمس رجعوا، فإذا بيهودي يصيح على أطم مكان مرتفع: يا بني قيلة، يريد الأوس والخزرج، هذا صاحبكم. فلبسوا السلاح وتلقوه، فقدم حتى وصل إلى موضع قباء، فنزلها بالسعد والهناء في يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر مولده، وهو ربيع الأول 733 من ذي القرنين، فنعم تلك الهجرة. فنعم تلك الهجرة كانت، وجاء المسلمون يسلمون عليه وهو جالس في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثرهم لم يكن رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وجعل النساء والصبيان يقولن: أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم بن هدم، وقيل على سعد بن خيثمة، وجمع بينهما بأنه كان إذا خرج من بيت كلثوم جلس في بيت سعد، لأنه كان عزبا وكان يقال لبيته بيت العزاب، وكان منزل المهاجرين منهم. ونزل أبو بكر على خبيب بن إساف بالسنح، موضع قرب المدينة، وقيل على خارجة بن زيد، وأقام المصطفى صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف أربعا، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. ثم طلع من بين أظهرهم في يوم الجمعة، فركب راحلته ومشوا حولها، ولا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمامها شحا على كرامته. فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانون، فكانت أول جمعة فكانت هي أول جمعة صلاها في المدينة بمن معه من المسلمين، وهم 100 في مسجد الجمعة. وخطبهم، وهي أول خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، قدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظر قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ذكر من أنه أقام في بني عوف 4 أيام هو ما وقع لجمع من أهل السير، وقيل بل أقام فيهم 14 ليلة. وقول الناظم، وهو الحافظ العراقي: وهم ينتحلون، أي وأهل العلم بالسير يجنحون إلى هذا القول ويميلون إليه، وهو الأكثر في كلامهم.

0: وبنى أي أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مسجده، ولحقه علي بن أبي طالب، وكان تأخر 3 ليال لرد الودائع التي كانت عند المصطفى صلى الله عليه وسلم لأهلها، ثم ارتحل لطيبة، وهو اسم للمدينة الشريفة سميت بها لطيبها. ووصفها الناظم الحافظ بقوله الفيحاء من فاح الطيب إذا تضوع. وقوله طابت نزلا، النزل يعني ما يهيأ للضيف قبل وصوله. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن أحيانا الله رب العالمين نكمل في هذه السيرة النبوية العطرة في هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الهجرة كانت بأمر من الله، ليست طلبا للراحة ولا تخليا عن الدعوة، وليست جبنا ولا هربا من الكفار، بل تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن ينفعنا بهذه العبر، وأن يكرمنا بالقبول والإخلاص، إنه على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير، وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا.
1: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على ما ذكرتموه من هذه القصة العظيمة المشرفة التي لا نشبع من الاستماع إليها مهما تكررت.
0: صحيح.
1: بارك الله فيكم لحضوركم الطيب أيضا. إن شاء الله نكمل الأسبوع المقبل
0: إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
4: الهجرة النبوية المباركة والدرس التاريخي.

قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإيمان، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب، وذلك أن الرسول كان قد التقى في الموسم، أي موسم الحج الذي كان يجتمع فيه المشركون لتقليد آبائهم، بنفر من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، ودعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده فأسلموا.

ثم في العام الذي بعده ازداد عددهم، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه ليعلموهم القرآن بيثرب، وهما مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وهكذا كثر المسلمون في يثرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات، ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر يتحملان المشاق لله تعالى. وقد ائتمن المشركون له ليلة خروجه ليقتلوه بعد أن رأوا أن أصحابه يهاجرون إلى المدينة أفواجا، فخشوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأجمعوا أمرهم على قتله، وجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع قومه أن ينتقموا له. ولكن الله تعالى أعلم نبيه بكيد المشركين وما يسعون له، فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت في فراشه الذي ينام فيه، وأخبره بمكر الكفار، وأبلغه أن الله قد أذن له بالهجرة.

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه أن يبيت مكانه وأن يتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ولما كانت ليلة الهجرة وكان الكفار يقفون بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الفرصة لقتله، خرج عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم بعد أن رمى التراب عليهم من يده الشريفة، فأصابهم جميعهم بقدرة الله، وهو يقول من سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأعمى الله أبصارهم فلم يروه.

وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة، انطلقا حتى أتيا غار ثور فتواريا فيه، وهاجت قريش لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصدت الفدية والأموال الكثيرة لمن يلحق به فيقتله. وأقبل فتيان قريش المشركون من كل قبيلة بسيوفهم يتبعون رسول الله وصاحبه أبا بكر. وقبل أن يصلوا إلى الغار أمر الله تعالى حمامتين وحشيتين وقفتا أمام الغار وباضتا عليه، وأنبت شجرة أمام الغار فسترته، وجاء عنكبوت فنسج على بابه، فما إن وصل المشركون إلى الغار حتى رأوا الشجرة والحمامتين ونسج العنكبوت فاستبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخله. وعندها قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.

وهكذا عاد الكفار خائبين، وحمى الله تبارك وتعالى نبيه ورد عنه كيد الخائنين الكافرين. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.

لقد نصر الله تعالى نبيه الكريم وأيده على القوم الكافرين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.

هجرة عمر رضي الله عنه، وكان ممن هاجر إلى المدينة المنورة الفاروق عمر بن الخطاب الذي خرج من مكة ومعه 40 من المستضعفين، وكان في خروجه في وضح النهار ما يدل على شجاعته، فقد خرج ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش ورجالها بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن يفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة رضي الله عنه وأرضاه.

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد استبشر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى يثرب التي سماها المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار لأنهم نصروا دين الله، ثم بنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة، بحيث غدوا كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. فقد استقبل الأنصار إخوانهم من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم ومتاعهم لله تعالى، ومدوا لهم يد المساعدة، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه مع أخيه المهاجر، وما ذاك إلا إيثارا لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل. وفي ذلك يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.

الحكمة من الهجرة. إخوة الإيمان، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته طلبا للراحة والهدوء والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه.

لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة التي منها أهمية الصبر على الشدائد والبلايا والظلم والاستبداد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة ونصرة الدين. كما تتجلى في هذا الحدث الإسلامي أهمية مد يد العون إلى الأخ المسلم المحتاج ومناصرته في رفع راية الإسلام خفاقة. وفي الختام إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصبر على المشاق والبلايا كما صبر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يصلح حال المسلمين اليوم إلا بما صلح به أولهم، وذلك بتقوى الله والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين ثبتوا معه واقتفوا آثاره واهتدوا بهديه. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي دلنا أمانينا.
2: The hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

الصديق الصديق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أحبابي، لماذا سمي الصديق ولماذا قلت عنه الصديق؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين كذبه قومه كان هذا الرجل أول الرجال يقف معه ويصدقه ويدافع عنه وبذل ماله في الدعوة إلى الله تعالى، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. الله أكبر. مع أنه له على أبي بكر أنه كان سببا في نجاته، ومع ذلك النبي لا ينسى الفضل لأهله. هذا الصديق سمي بذلك حين رجع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج والإسراء، وأخبر قومه عن الإسراء وأنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة بل بأقل، ومع ذلك هم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب بحياته إلى ذاك المكان، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ومع ذلك ذهبوا إلى سيدنا أبي بكر. قالوا له: سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قال: إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، وكان يأخذ أياما ليصل الواحد إلى بلاد الشام. فقال لهم سيدنا أبو بكر: إن كان قال ذلك فوالله قد صدق. قالوا: تصدقه في هذا؟ قال: أصدقه بأبعد من ذلك، أنا أصدقه بخبر السماء أن الله يوحي إليه، فكيف لا أصدقه بخبر الأرض أنه ذهب وعاد وطويت له المسافات عليه الصلاة والسلام. فسمي الصديق صديقا، وهو صاحبه وحبيبه. نعم، فقد قيل له: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة رضي الله عنها: قالوا له: ومن الرجال؟ قال: أبوها، فرضي الله عنها وعن أبيها الصديق أبي بكر الذي كان صاحب النبي في الهجرة المباركة. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليهاجر ويقول له: لعلك تجد صديقا مرافقا صاحبا. حتى طلب النبي منه صلى الله عليه وسلم أن يصاحبه في الهجرة، ونص على صحبته لنبينا في القرآن الكريم، ولم ينص لأحد في القرآن كما نص له. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله الله، إذ يقول لصاحبه، نعم، هذا الصاحب سيدنا أبو بكر بإجماع الأمة، دخل معه الغار رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن نظروا تحت أقدامهم رأونا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني الله تعالى يحفظهما، يعني الله تعالى يلطف بهما، الله يحفظنا منهم ومن كيدهم، لا تخف يا أبا بكر. وليس معناه أن الله تعالى يحل في الأماكن في الغار أو في غيره، حاشا، فإن الله تعالى خلق الأماكن ولا يحتاج إليها ولا يسكنها ولا يحل فيها تبارك وتعالى. وهكذا تفسر الآية: إن الله معنا، ليس معهم بالحلول في المكان، وإنما معهم أي بالنصرة والتأييد والحفظ والكلاءة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد.
وهناك في القرآن مواضع أخرى جاءت كلمة معكم أو معنا على معنى آخر، مثال قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هنا جاء على معنى العلم، معكم بعلمه، ولا يقال هو في كل مكان، ولا يقال في كل مكان، ولا يقال موجود في كل مكان، هذه عبارات فاسدة. ماذا يقال إذن؟ خلق المكان ولا يحتاج إليه، لكنه عالم بما يجري في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام كان نال الشرف سيدنا أبو بكر بصحبة رسول الله، وأخذه معه، وكان رضي الله عنه في الطريق ماذا يفعل؟ يمشي أمامه وخلفه ثم عن يمينه ثم عن شماله، فقال له سيدنا رسول الله ما هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله كلما مشيت أمامك خشيت أن يأتي العدو خلفك، وإذا مشيت من هنا خشيت أن يأتي من هنا. كان يخاف عليه صلى الله عليه وسلم، حتى سئل في الطريق، لأنهم كانوا يعرفونه أنه من التجار، من هذا معك يا أبا بكر؟ فقال دليلي. هم ماذا ظنوا؟ دليل في الطريق يدله على الطريق، لكن هو أراد شيئا آخر، قال دليلي، وأراد دليلي إلى طريق الجنة لأني اتبعته فدلني على طريق النجاة في الآخرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قبل أن يدخل الغارة، والله والذي بعثك بالنبوة لا تدخل الغارة حتى أدخله قبلك، حتى إذا طلع شيء يطلع في ولا يطلع فيك. هذا مثال الحب الصادق الذي كان عليه الصديق، الصاحب، الصديق، الحبيب رضي الله عنه، وأمدنا بأمداده وأمداد النبي عليه الصلاة والسلام.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى، لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن ننتقل إلى استوديو الأخبار لنقدم هذا الموجز.

من المتوقع أن تنتهي تخفيضات ضريبة الوقود المؤقتة في أستراليا مع نهاية حزيران يونيو الجاري، على الرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وكانت الحكومة الفيدرالية قد خفضت ضريبة الوقود إلى النصف منذ الأول من نيسان أبريل، ما خفض سعر اللتر بنحو 26.3 سنتا. وبدورها قالت وزيرة النقل كاثرين كينغ أن المؤشرات الحالية ترجح عدم تمديد التخفيض، في حين أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد. وأشار ألبانيزي إلى أن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا من الوقود أكبر مما كان عليه في بداية الأزمة، في ظل أزمة استمرار جهود تأمين الإمدادات. أصدرت السلطات الصحية في غرب أستراليا تحذيرا عاجلا بعد وفاة مسافر إثر إصابته بفيروس التهاب الدماغ، وهو مرض نادر تنقله البعوض ولا يتوفر له لقاح أو علاج محدد حاليا. ورجحت السلطات أن المصاب تعرض للدغ بعوض مصاب في منطقة كامبرلي غرب الولاية، في حين رصد الفيروس أيضا في منطقة بلبارا. كما وحذر خبراء الصحة من أن المرض قد يسبب التهابا خطيرا في الدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي إلى الوفاة أو إعاقات عصبية دائمة. هذا ودعت السلطات السكان والزوار إلى استخدام طاردات البعوض وارتداء الملابس الواقية وطلب الرعاية الطبية فور ظهور الأعراض. تصاعد التوتر حول الملف النووي الإيراني بعد أن اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدعو طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة والسماح بإجراء المعاينات للتحقق من المواد والمنشآت النووية. وجاء القرار بتأييد 21 دولة، فيما اعترضت عليه 3 دول وامتنعت 10 دول عن التصويت. ومن ناحيتها أدانت بعثة إيران لدى الوكالة القرار ووصفته بأنه سياسي ويفتقر إلى المهنية، مؤكدة أن طهران ستدافع عن حقوقها وسترد على ما اعتبرته إجراء غير مقبول. كما اتهمت الوكالة بالانحياز، مشيرة إلى أنها لم تبدي قلقا إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. وعلى صعيد التوترات المتزايدة، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على الدولة العبرية، معتبرا أنها توسع دائرة الاضطراب في المنطقة وتشكل تهديدا للبشرية. وقال إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان بلغت مرحلة تهدد تركيا أيضا، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بتثبيت أمر واقع في دول المنطقة. كما حذر من أن استمرار التصعيد سيحمل الإنسانية كلها تبعات خطيرة، داعيا إلى وقف العدوان ومنع اتساع دائرة الصراع وفق تعبيره. في الخبر الأخير، تعرضت منشآتان صناعيتان في منطقة فلاديمير بوسط روسيا إلى هجوم بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وفي شبه جزيرة القرم، قال حاكم سيفاستوبول إن متحفا تاريخيا تعرض لهجوم بمسيرة أوكرانية. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز عبر أثير الإذاعة الإسلامية. أشكركم بدوري على طيب المتابعة، وانتظرونا في مواجز لاحقة.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: رسول الله ما أجلى سناك ونور الشمس بعض من ضياك، هجرت الرجس والأوثان طرا، ونور الحق تاج قد علاك، وجل الناس في الأهواء صرعا، تناجي الصم جهلا ما عداك، شهرت الحق لألاء منيرا، شموس الحق تذرى من سماك، وثار الشرك كالبركان يرغي، يصد الناس والطاغوت حاكى، خيوط الليل إذ لبسوا وتاهوا، وراموا المكر في حقد هناك، أردت الخير للأقوام لكن أرادوا المكر حما في حشاكا، وقالوا المجد تعطاه، ومال وحور من نساء في حماكا، أجبت الشمس لو وضعت بيمنى، وفي يسراي بدر الكون هاكا، فذا الإسلام لا يعطى بشيء، ولن أرضى بهذه أو بذاك، فمن النفس في غدر مشين، ورب الكون من غدر حماك، ها هجرت الدار في غسق الدياجي، تغذ السير سرا في سراكا، وخل القلب صديق صدوق، يروم الذود لا يرضى عناكا، نزلت الغار في أمن أمين، قرين الخير يثبت لا حراكا، وبنت العين تهمي من صفي، يعاني الذعر خوفا وارتباكا، أجبت الخل لا تحزن وتيأس، ورو النفس لا يذهب هداكا، خرجنا نبتغي حق الرضاه، وإن ترجوه لن يخذل رجاكا، وكان الغار منطلقا لوحي، وهذا الغار مجد في خطاكا. علوت البشر تحدو في الفيافي نشيد الشوق، ما أشجى صداكا، أتيت القوم والأحشاء ذابت، فبثوا الشوق وجدا في لقاكا، وصاحوا البدر قد وافى علينا، وفجر الدين يسطع من نهاكا، وصاح الكل في صوت مدون، أبا الزهراء فلتغرس لواكا، أبا الزهراء يا غيثا هتونا، حبيب الله ما أدنى جناكا، أيثرب لن تضامي في حماه، وذا زهر بقفر لن يشاكا، فأمسى الحقد في عار مريع، يعاني الذل خوفا من إباكا، فلول البطل قد هرت وفرت، وصرح الظلم لن يخشى سواكا، غرست اليمن في قحط وقحل، رويت الغرس بشرا من نداكا، فأضحى الجدب جنات حسانا، وهذا الروض مبتهج وذاكا، أبا الزهراء قد أرسيت أسا، مكين الأصل فلتهنأ يداكا، وصحب الخير أطيار بدوح، أشاع الأنس شدوا في رباكا، أبا الزهراء عذرا في بياني، فنظم الشعر لا يرقى علاكا، وغض الطرف عن عبد أثيم، وإن تزج الوصال له فذاكا، سلام الله أشفعه بوجدي، ليفنى الوجد دوما في رضاكا، صلاة الله أرسلها تباعا، عساها النفس أن تحظى عطاكا، وإني الآن أعلنها جهارا، جعلت الروح يا حبي فداكا.

0: من دروس الهجرة: رسول الله يعلمنا الأمانة، فقد استبق ابن عمه الطيب علي بن أبي طالب عليه السلام ليوزع الأمانات على أهلها، ولم يأخذها معه عليه السلام انتقاما منهم، إذ حاولوا اغتياله والقضاء على دعوته العلية. فأهل قريش كانوا يعرفون أن محمدا هو صادق أمين، ومن كان منهم يملك شيئا ثمينا وأراد السفر وضعه عند رسول الله عليه السلام حتى لا يضيع، ومع ذلك كذبوه وعاندوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قابلهم بالمثل.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

من دروس الهجرة، عمر بن الخطاب يعلمنا الشجاعة، فقد خرج في وضح النهار ومعه 40 من المسلمين المستضعفين، ومر بنادي قريش عند الكعبة حيث يجتمع صناديدهم، وقال: يا معشر قريش، من أراد أن ترمل امرأته وأن ييتم طفله وأن يبكي عليه أهله فليتبعني خلف هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب، فما تجاسر أحد أن يتعرض له أو يتبعه.

في كل خطوة خطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم درس للأجيال ما زالت فصوله تقرأ.

92 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن ننتقل إلى استوديو الأخبار لنقدم هذا الموجز.

من المتوقع أن تنتهي تخفيضات ضريبة الوقود المؤقتة في أستراليا مع نهاية حزيران يونيو الجاري، على الرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط. وكانت الحكومة الفيدرالية قد خفضت ضريبة الوقود إلى النصف منذ الأول من نيسان أبريل، ما خفض سعر اللتر بنحو 26.3 سنتا. وبدورها قالت وزيرة النقل كاثرين كينغ أن المؤشرات الحالية ترجح عدم تمديد التخفيض، في حين أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بعد. وأشار ألبانيزي إلى أن أستراليا تمتلك حاليا مخزونا من الوقود أكبر مما كان عليه في بداية الأزمة، في ظل أزمة استمرار جهود تأمين الإمدادات. أصدرت السلطات الصحية في غرب أستراليا تحذيرا عاجلا بعد وفاة مسافر إثر إصابته بفيروس التهاب الدماغ، وهو مرض نادر تنقله البعوض ولا يتوفر له لقاح أو علاج محدد حاليا. ورجحت السلطات أن المصاب تعرض للدغ بعوض مصاب في منطقة كامبرلي غرب الولاية، في حين رصد الفيروس أيضا في منطقة بلبارا. كما وحذر خبراء الصحة من أن المرض قد يسبب التهابا خطيرا في الدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي إلى الوفاة أو إعاقات عصبية دائمة. هذا ودعت السلطات السكان والزوار إلى استخدام طاردات البعوض وارتداء الملابس الواقية وطلب الرعاية الطبية فور ظهور الأعراض. تصاعد التوتر حول الملف النووي الإيراني بعد أن اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يدعو طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة والسماح بإجراء المعاينات للتحقق من المواد والمنشآت النووية. وجاء القرار بتأييد 21 دولة، فيما اعترضت عليه 3 دول وامتنعت 10 دول عن التصويت. ومن ناحيتها أدانت بعثة إيران لدى الوكالة القرار ووصفته بأنه سياسي ويفتقر إلى المهنية، مؤكدة أن طهران ستدافع عن حقوقها وسترد على ما اعتبرته إجراء غير مقبول. كما اتهمت الوكالة بالانحياز، مشيرة إلى أنها لم تبدي قلقا إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية. وعلى صعيد التوترات المتزايدة، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجوما حادا على الدولة العبرية، معتبرا أنها توسع دائرة الاضطراب في المنطقة وتشكل تهديدا للبشرية. وقال إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان بلغت مرحلة تهدد تركيا أيضا، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بتثبيت أمر واقع في دول المنطقة. كما حذر من أن استمرار التصعيد سيحمل الإنسانية كلها تبعات خطيرة، داعيا إلى وقف العدوان ومنع اتساع دائرة الصراع وفق تعبيره. في الخبر الأخير، تعرضت منشآتان صناعيتان في منطقة فلاديمير بوسط روسيا إلى هجوم بالطائرات المسيرة، ما أدى إلى اشتعال نيران فيهما بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. وفي شبه جزيرة القرم، قال حاكم سيفاستوبول إن متحفا تاريخيا تعرض لهجوم بمسيرة أوكرانية. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز عبر أثير الإذاعة الإسلامية. أشكركم بدوري على طيب المتابعة، وانتظرونا في مواجز لاحقة.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
1: قال أنس بن مالك رضي الله عنه شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلم أر يوما أحسن منه ولا أضوأ. وقال البراء بن عازب فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: والحسد يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك،

0: بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولا.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي للماء أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألما على ما تركوه وراءهم في مكة. خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم، لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بألا يبيت تلك الليلة في فراشه، فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه. حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار، فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه. وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا، فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم. لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة
وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه، وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة. سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم 2 من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله، وعلت أناشيد الابتهاج. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

2MFM Muslim Community Radio. هذا العرض الإخباري يأتيكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية في سيدني. أهلا بكم أعزائنا الكرام.

أمرت السلطات في ولاية نيو ساوث ويلز بمنع الأطفال دون سن السنتين من الارتياد إلى أحد مراكز رعاية الأطفال في غرب سيدني قبل إغلاقه نهائيا في 25 من حزيران يونيو على خلفية مزاعم بوقوع مخالفات خطيرة. وأوضحت الجهة الناظمة أنه لا توجد أدلة على تعرض أطفال للأذى، إلا أنها أعربت عن مخاوف جدية متعلقة بالسلامة وإدارة الطوارئ وبيئة الرعاية. ويأتي ذلك بعد تشديد القوانين الرقابية على قطاع رعاية الأطفال في الولاية، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا كبيرا في عدد إجراءات الإنفاذ والإغلاق والزيارات التفتيشية المفاجئة. عقد كبار مسؤولي الدعم اللوجستي في سلاح الجو الأسترالي ونظيره الأمريكي اجتماعا في كامبرا لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق اللوجستي بين البلدين، بما يدعم العمليات الجوية المشتركة ويعزز قدرات الردع في منطقة الهند والهادئ. وركزت المناقشات على تطوير التكامل في مجالات الصيانة والإمدادات والذخائر وشبكات الإصلاح، إلى جانب الاستفادة من دروس التمارين العسكرية المشتركة الأخيرة. كما وأكد الجانبان أن تعزيز التوافق اللوجستي يساعد على الاستجابة السريعة للأزمات، ويمكن القوات من العمل بشكل مشترك ولفترات أطول، مشددين على أن الدعم اللوجستي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الردع والقدرات العسكرية المشتركة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت بلدات بير الباشا وعربة وصنور جنوب جنين، ونفذت حملات دهم وتفتيش واسعة طالت عشرات المنازل. وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 50 منزلا تعرضت للاقتحام والتخريب في بلدة بير الباشا وحدها. وفي نابلس أصيب شاب فلسطيني بعد أن دهسته آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام بلدة عقربة، فيما منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من الوصول إليه في البداية. على صعيد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه إيران، مؤكدا أنها تأخرت في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وملوحا بإصدار أوامر لشن هجمات جديدة على محطات الطاقة والجسور في إيران. وقال إن طهران ستدفع الثمن، معتبرا أن الحصار عليها هو الأنجح في تاريخ الحروب البحرية. وفي المقابل أكد طهران أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تحرز تقدما في ظل ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار. ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه تقارير عن وصول مفاوضين قطريين إلى طهران في محاولة لردم الهوة والتوصل إلى اتفاق نهائي بعد مشاورات مع واشنطن. أخيرا، ينطلق مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسط إجراءات سياسية متوترة تلقي بظلالها على الحدث الرياضي الأكبر في العالم. وتتزامن انطلاقة البطولة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات جديدة ضد إيران في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمة. ويرى مراقبون أن البطولة تنطلق هذه المرة على وقع تطورات جيوسياسية غير مسبوقة في مشهد يجمع بين شغف كرة القدم وتحديات السياسة والأمن الدولي. قدم هذا الموجز خضر الكردي، أشكركم على حسن الإصغاء وأستحفظكم الله تعالى.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفهم سبونسر.

0: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
1: بنورك البادي نلنا أمانينا.
2: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.

0: أو لم ينوي، وهو 5 ألفاظ: الطلاق، الفراق، السراح، الخلع، ولفظ المفادات من الخلع، يعني كأن يقول لزوجتي مثلا: أنت طالق، أو طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو خالعتك. واللفظ الخامس قول الشخص نعم في جواب من أراد منه أن يطلق زوجته الآن. فنعم هنا كأنها ألفاظ الطلاق الأربعة الأول التي وردت في القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله فيك على هذا التبيان. ما هو طلاق الكناية؟
0: الكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية، كقول الزوج لزوجته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو اعتدي. وكذلك من الكناية: خروجي، سافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، الحقي بأهلك. لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبا.
1: نعم، يعني حتى لو ما ألا أنت طالق، ألا هالكلمات
0: ومراده الطلاق.
1: نعم، يعني حط النية أنه هو بده يطلق.
0: نعم. فمن أتى بالصريح وقع الطلاق، نوى به الطلاق أم لم ينوي، مثل اللي بيقول زوجته أنت طالق.
1: نعم.
0: ولو قال أنا عم بمزح ثبتت عليه. ومن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، وتكون النية مقرونة بأولها. ثم الطلاق إن كان 3 بلفظ واحد أو في أوقات متفرقة، حتى لو قال أنت طالق ونوى به 3 فهو طلاق 3، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
1: نعم، سبحان الله.
0: بعد عدة منه وعدة من الزوج الآخر. فمن قال لزوجته أنت طالق 3 طلقت 3، وإن قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي به تأكيد الطلقة الأولى فهو طلاق 3.
1: نعم.
0: وإن نوى به تأكيد الطلقة الأولى وهي الأولى، وإن نوى به تأكيد الطلقة الأولى، وإن قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي به تأكيد الطلقة الواحدة فهو طلاق 3. وكثير من الناس يجهلون هذا الحكم، فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقا 3 بلفظ واحد، يظنون أنه طلاق واحد، وأنه يجوز لهم أن يرتجعوهن قبل مضي العدة بلا عقد جديد، أو بعد مضي العدة بتجديد العقد، فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام.
1: نعم، يعني فضيلة الشيخ، أحيان قد الزوج يقول أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق 3 مرات، ولكن هو ينوي 3، تقع 3.
0: صحيح. أما إن كان قال أنت طالق ثم أتبعها بأخرى أنت طالق وأراد تأكيد الأولى، فهذا نعم، طلاق واحد.
1: نعم، يعني حتى لو قال مرة ثالثة ولكن هو تأكيدا للأولى.
0: نعم.
1: عم يأكد عليها، فهيدي نعم، تعتبر واحدة هنا.
0: أما إن قال أنت طالق وأراد 3 فهو 3.
1: نعم، سبحان الله العظيم. طيب فضيلة الشيخ، كنت عم تقول أنه أحيان قد الزوج يقول لزوجته أنت طالق وبعدين يرجع يقول لها عم أمزح، فهل هناك فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل؟
0: نعم، هذه المسألة مهمة جدا، لكن هنا أحب أن أزيد: إن علق الزوج الطلاق على خروج زوجته من البيت،
1: نعم،
0: فخرجت ناسية لم تطلق.
1: إذا نسيت، يعني أنه قال له هو أنه مثلا
0: قال لها مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق.
1: نعم.
0: فخرجت من البيت ناسية. فهذا لا يقع.
1: نعم.
0: طلاق هذا لا يقع.
1: أما إذا كانت متناسية،
0: خلاص، طالما هي بعلمها،
1: نعم،
0: فعلت المحلوف عليه فقد حصل الطلاق. هذا الطلاق يقال له الطلاق المعلق.
1: نعم.
0: الذي علقه الزوج على حصول أمر.
1: نعم.
0: مثلا قال إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق بالثلاث.
1: نعم.
0: فإن ذهبت إلى السوق حصل الطلاق، وقع الطلاق.
1: إلا إن كانت ناسية.
0: إلا إن كانت ناسية كما ذكرنا.
1: نعم.
0: والطلاق يختص بأحكام، يعني عن فرقة الفسخ وفرقة الخلع وفرقة الحكمين إلى آخره، وفي الأمر تفصيل.
1: نعم، بارك الله فيكم. أما بالنسبة للسؤال فضيلة الشيخ اللي كنا طرحناه من قبل، أنه هل هناك فرق بين طلاق الجد

0: وطلاق الهزل؟
1: لا فرق بين طلاق الجد وطلاق المزح، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود في السنن. فإذا حصل النكاح بشروطه وكان الولي والزوج مازحين ثبت النكاح، وكذلك الطلاق إن كان الزوج والزوجة جادين أو كان أحدهما جادا، كأن طلبت الزوجة الطلاق بجد وهو أوقعه بجد، أو كانا مازحين أو كان أحدهما مازحا فقد ثبت الطلاق. فإن كان الطلاق واحدا أو اثنين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة، يقول: أرجعتك إلى نكاحي وما شابه ذلك. فإن انتهت العدة قبل أن يرتجعها لا تحل له إلا بعقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين. والجد بكسر الجيم هو خلاف الهزل، لأنه بفتح الجيم لا يأتي لهذا المعنى، بل معناه الغنى، كلمة الجد بفتح الجيم. ويطلق الجد بالفتح على العظمة، كما قال الله تعالى في القرآن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ويطلق الجد على أبي الأب وأبي الأم أيضا. وشذ بعض الناس فقالوا إن الطلاق بالثلاث إذا أوقع بلفظ واحد يكون طلقة واحدة، وهذا خلاف الصواب.
0: بارك الله فيك على هذا التبيان. طيب فضيلة الشيخ، يعني بمعنى هذا الكلام اللي هلأ قلته، إذا كان أشخاص جالسين قاعدين بمجلس وفي رجل وامرأة، ولكن هذه الامرأة خالية من موانع الزواج، مثلا ليست متزوجة، منا بعدة، وفي ناس أخر مثلا مثل شهود أو هيك، فإذا قال هذا الرجل للمرأة: تتزوجينني؟ فقالت هي: نعم، بالمزح، وفي شهود شهدوا على هذا، فهل تصبح هذه زوجة له حتى لو بالهزل؟
1: في المذهب الشافعي لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، لأن الحديث يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلو هي قالت له: زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا وكذا أمام الشاهدين أو الشهود، فقال: قبلت زواجك، لا يصح العقد في مذهب الشافعي، ولا يصح العقد في مذهب الإمام مالك، ولا في مذهب الإمام أحمد، إلا أن هناك في المذهب الحنفي تفصيل لهذه المسألة.
0: الشرع واضح، وعلى الشخص أنه ينتبه على كلامه.
1: نعم. أما لو كان مثلا وليها موجود وقال لهذا الخاطب: زوجتك ابنتي أمام الشاهدين، فقال: قبلت مازحيني،
0: نعم،
1: هذا حصل الزواج.
0: سبحان الله العظيم. يعني أحيان قد تصير هيك أمور بالعادي يعني بين الناس، ولكن بيخدوها بالمزح، ولكن هي تكون قد تزوجت هذا الشخص وهن ما نمدريانين.
1: سبحان الله. وهنا مسألة يعني أحب أن أبينها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.
0: سبحان الله.
1: معناه لا تشم رائحة الجنة أبدا ولو دخلتها، أي إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، وما أكثرهم في هذه الأيام. طيب فضيلة الشيخ، كمان بمعرض الكلام بالأول ذكرت كتير كلمة الخلع، فما هو الخلع ومتى يكون؟
1: الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها، وهو لغة النزع، لأن كلا من الزوجين لباس الآخر، كما أخبر الله في القرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع معناه أن تشتري المرأة نفسها من الزوج بمال، هي تقول: خالعني على مهري مثلا، معناه أترك لك مهري على أن تحل العصمة، أو تقول له: خالعني على 100 دينار مثلا، فيقول: خالعتك على ذلك، ثم هي تدفع له 100 دينار، وليس شرطا أن تدفعها على الفور.
0: لو بعد مدة
1: هلا بهالأيام لو كان عم بذكر الدولارات بصح كمان.
0: نعم.
1: لو قالت له: خالعني على 1000 دولار أسترالي ولا أمريكي مثلا.
0: نعم.
1: فقال خالعتك يصح، ولكن هي تدفع له
0: نعم.
1: هذه الألف أو المبلغ المرقوم
0: لو 100 دولار
1: مثلا.
0: يعني هي بتسأله خالعني وهي تعطيه المال.
1: صحيح. فإذا قال خالعتك حصل الخلع.
0: نعم.
1: وهو ثابت بالإجماع.
0: يعني إذا قالت له خالعني على 100 دولار ولا 1000 وهو قبل قال له خالعتك،
1: يحصل الخلع.
0: يحصل الخلع، وهل يسقط المهر؟
1: لا يسقط المهر.
0: يعني لو كان هيك فبده يعطيه هو المهر
1: فيما
0: بعد. لابد
1: أن يعطيها المهر. المهر لا يسقط إلا إن أسقطت عنه.
0: أو إذا هي قالت له مثلا خالعني على مهري
1: مثلا،
0: هون بقى خلص ما بده يعطيها المهر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: إذن هو ثابت أي الخلع بالإجماع، إجماع الأمة، وبقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، أي فإن وهبنا لكم شيئا من الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم، فكلوه هنيئا مريئا لا إثم فيه. وأيضا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري والنسائي. ونص رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس من الصحابة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أنا أكره أن أقع في الكفر، أي أن يخرج مني شيء كفر بسبب نفوري من معاشرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فقال رسول الله لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا أول خلع في الإسلام. وفي رواية له وأمره بطلاقها صلى الله عليه وسلم. واختلف في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، ومشهور مذهب الشافعي الجديد أنه طلاق.
0: نعم.
1: وفي كتاب أحكام القرآن للشافعي وهو من كتبه الجديدة أنه فسخ، وهو مذهبه القديم.
0: نعم.
1: وهو مكروه أي الخلع إلا عند الشقاق أو خوف تقصير من أحدهما في حق الآخر، أو كراهة الزوجة للزوج، أو كراهة إياها لزناها، أو نحوه كترك الصلاة، أو للتخلص من وقوع الثلاث أو الثنتين بالفعل، فيما لو حلف بالطلاق ثلاثا أو اثنتين على فعل ما لا بد منه. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته إن خرجت من البيت اليوم فأنت طالق بالثلاث، ثم بعد فترة أراد أن يغير رأيه.
0: نعم. أو ندم مثلا.
1: مثلا أو ندم، فحتى يدعها تخرج من غير أن يقع الطلاق، هنا يعملون الخلع. فإذا حصل الخلع وعملت المحلوف عليه لا يقع الطلاق.
0: يعني سبحان الله مثل هيدا مخرج من هالأمر.
1: نعم. نعم. هذا في مذهب الشافعي رضي الله عنه.
0: سبحان الله العظيم.
1: وله شروط من أراد أن يتعلم أحكام الخلع فلا بد من ذلك.
0: نعم. أو إذا شخص يعني وقع بهالشي بيعتبر يسأل
1: لابد من السؤال.
0: نعم. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للطلاق نعرف أنه في عليها إذا طلقها في عليها عدة بدها تقضيها. إذا كان طلاق رجعي مثل الطلقة الأولى أو الثانية ففي رجعة خلال العدة. أما بالنسبة
1: من غير عقد جديد.
0: نعم. من غير عقد جديد
1: يقول لها مثلا أرجعتك إلى زواجي.
0: نعم.
1: هذه رجعة.
0: نعم. طيب بالنسبة إذا كان في خلع هنا ففي هي علي عدة هون بالخلع.
1: نعم. نعم. لا بد من العدة.
0: نعم. وخلال العدة في هو إلا مثلا أرجعتك مثل الطلاق؟
1: لا، إنما إذا أراد أن يعود إليها يعود إليها بعقد جديد، لأنه يعني هي الأمر متوقف عليه، فإذا كان خالعها وأراد أن يعود إليها
0: نعم.
1: بمجرد الخلع ينفسخ العقد بينها وبينه.
0: نعم.
1: ثم إذا أراد أن يعود إليها ولو بعد ساعة
0: نعم.
1: لابد من تجديد العقد.
0: سبحان الله.
1: لأن الخلع تملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها إلا بعقد جديد.
0: نعم. هو لأنه بالأول هو اللي قبل إنه
1: لأنه هو صاحب العدة ففيه هو يرجعها ولو كان بعد ساعة بعد يوم ولكن يعود إليها بعقد جديد.
0: نعم.
1: ليس كالطلاق. الطلاق هي لا تملك الأمر، يعني إذا كان طلقها طلقة واحدة بس ثم بعد ذلك أراد أن يراجعها يعود لها بقوله أرجعتك إلى زواجي، وهي حتى لو لم تقبل
0: نعم.
1: تعود له
0: خلص.
1: أما بالنسبة للخلع إذا حصل الخلع وأراد أن يراجعها فلابد من تجديد العقد.
0: نعم. سبحان الله العظيم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هي مدة النفقة التي تجب على الزوج تجاه زوجته؟
1: هذه المسألة مسألة أيضا مهمة بالنسبة لموضوع النفقة.
0: نعم.
1: لأن كثيرا من الناس لا يراعون هذه الأحكام الشرعية. العلماء جزاهم الله خيرا يقولون يجب على الزوج نفقة الزوجة التي هي مكنت نفسها له، وهي في المذهب الشافعي يعني مدة طعام لكل يوم على موسر حر، ومد على معسر، ومد ونصف على متوسط، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين من غالب قوت البلد. غالب قوت البلد في أستراليا هو القمح. فإذا أعيد، على الموسر مدة طعام لكل يوم، وعلى معسر مد من الطعام، وعلى متوسط مد ونصف، وعليه على الزوج يعني طحنه، يأتي بالقمح يطحنه، وعجنه وخبزه، ويعطيها زيادة على ذلك أدم غالب البلد، ويختلف بالفصول، قد يكون لحما، قد يكون زيتا، قد يكون خلا وما شابه ذلك.
0: نعم.
1: إضافة إلى غالب قوت البلد، يعني لو جبل القمح وعليه أن يطحنه ويعجينه ويخبزه ثم أضاف إلى ذلك شيء من الأدم كما بينا ذلك، ويقدر الإدام القاضي باجتهاده ويتفاوت بين موسر وغيره.
0: نعم.
1: ويجب لها إضافة إلى الطعام كسوة تكفيها، يعني كسوة بالصيف وكسوة بالشتاء، ولو كانت الكسوة الأولى لم تبلى.
0: نعم.
1: عندها فستان مثلا للصيف وإجا الصيف الثاني، هل هي تطالبه بفستان آخر؟ لأنه تجدد الفصل والفستان الأول لا يزال في حال جيدة. الجواب نعم، لها أن تطالب بفستان آخر كسوة لهذا الفصل الجديد.
0: نعم.
1: ولو لم تبلى الكسوة الأولى.
0: نعم. وعليه أن يحضر لها فستان جديد،
1: أي كسبة جديدة.
0: نعم. هيدا. نعم. سبحان الله العظيم، يعني هيدي النفقة الشرعية الواجبة عليه، ولكن هلأ بهالأيام صار لا تعد ولا تحصى الأشياء اللي عم يأمنها الزوج للزوجة.
1: الإنسان بده يراعي الأحكام الشرعية.
0: نعم.
1: إذن يجب لها كسوة تكفيها وآلة تنظيف، يعني آلة تنظيف مش أنه غسالة مشان تغسلوا تيابه لزوجة.
0: نعم.
1: آلة تنظيف أي ما تنظف به المرأة نفسها.
0: نعم.
1: هذه الآلة مثل
0: يعني مثل شامبو صابون وهالأمور
1: مثلا، فيلزمه أن يجلب لها الصابون مثلا.
0: نعم.
1: أو ما يقوم مقامه مثل هلأ بالأيام شامبو وما شابه ذلك. ويلزم الزوج لزوجته بيت ولو حجرة واحدة، غرفة واحدة.
0: نعم.
1: مع مطبخ وخلاء، ومن الطعام يلزمه ما يأكله أمثاله، والأكل يأتي به أي الزوج مطبوخا أو هو يطبخه لها.
0: يعني هون على الزوج هو أنه يطبخ مش الزوجة، ولكن هي أحسانا منها أكيد يعني. نعم. تؤمن له هذا.
1: ويلزمه أيضا فراش ومخدة وجورب، ما يسمى كلسات بعرف الناس، في البلاد التي تحتاج إليه فيها، والبساط الذي يقي من ضرر البرد والحر.
0: نعم.
1: واللحاف إذا كان يصلح للحر والبرد. أما الإنارة فيكفي السراج أو ما يحصل به الكفاية، ويلزمه أيضا أن يجلب لها أدوات التنظيف لغسل ثيابها، ويلزمه لها ثوب للشتاء وآخر للصيف ولو لم يبل الأول، والنعل أو الخف، حذاء يعني مشان تلبسه، ما يسمى بالكندرة. أما الناشزة، المرأة الناشزة، تسقط نفقتها بالإجماع.
0: يعني هيدا كله اللي ذكرته هذا يسقط عنها إذا كانت ناشز.
1: نعم. ومن هي الناشزة؟
0: نعم،
1: هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بلا ضرورة.
0: نعم.
1: أو قد تمنعه حقه من الاستمتاع بها.
0: نعم.
1: أو أن تخشن له الكلام. أما التي تتصرف في ماله بدون إذنه بلا حق فلا يقال عنها إنها ناشزة لمجرد ذلك، لكنها عاصية.
0: هل هي الزوجة إذا كانت ما بتصلي كمان هون تعد ناشز؟
1: هي عاصية، تكون فاسقة.
0: نعم.
1: لكن لا تندرج تحت باب الناشز. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان، أي الزوج، لعنتها الملائكة حتى تصبح.
0: يا لطيف، سبحان الله، قديش فيه من الزوجات غافلين عن هالأمر.
1: وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة، فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: نعم.
1: ومعنى عوان أي أسيرات. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونذكر بأن الله يقول: وعاشروهن بالمعروف، أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق. فالذي يحسن معاملة نسائه فهو من أفضل المؤمنين، أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان.
0: نعم.
1: وأفضل الرجال هم الذين يكون إحسانهم لنسائهم أحسن، فيتواضع مع امرأته ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها، ولا يقابل إساءتها بالإساءة، ويعاملها بالحكمة والمدارات.
0: نعم.
1: وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة أكثر من غيره. فقد كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. ويأتي باب الأخرى ويقول مثل هذا، ويأتي باب الأخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن للسلام في غير دور صاحبة الدور.
0: نعم.
1: فأي سرور يدخل على زوجته التي يسلم عليها.
0: عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم عادل.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التبيان والتوضيح بالنسبة لهالأمور المهمة جدا بالنسبة للنساء وحتى للرجال، والمعاملة الحسنة بين الرجل وبين المرأة وكلاهما لبعض. فهل لك من كلمة أخيرة؟
1: نختم بهذه الفائدة المهمة، نقول: يجب على الزوج أداء مهر زوجته، فإن كان حالا فمتى طلبت، وإن كان مؤجلا فعند حلول الأجل لا قبله. والمهر هو ما يصح جعله مبيعا، وما يصح أن يكون منفعة مقصودة كتعليم القرآن أو سورة منه، كما حصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة: زوجتكها بما معك من القرآن، أي تعلمها ما حفظت من كتاب الله تعالى. فيصح جعل المهر تعليم أقصر سورة من القرآن، أو تعليم حرفة كخياطة مثلا.
0: نعم.
1: وقد روى أبو داود وصححه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. ويجب للزوجة على الزوج متعة، والمتعة مال يدفع للزوجة المفارقة إن كانت حرة أو لسيدها إن كانت مملوكة، إلا أن وجب لها نصف المهر، فلا متعة للمتوفى عنها زوجها، ومن وجب لها الشطر بتسمية أو فرض في مفوضة كأن فوضت تسمية المهر لشخص فسماه. وليست المتعة مقدارا معينا، ولكن يستحب أن تكون 30 درهما للمتوسط، وأن لا تبلغ نصف مهر المثل، ويجزئ ما يتراضيان عليه ولو أقل مجزئ متمول، أي أقل شيء مما يسمى مالا، فإن تنازعا قدره القاضي باجتهاده معتبرا حاله. والله تعالى أعلم وأحكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونشكر لك وقتك الثمين الذي أعطيتنا إياه، وللمستمعين الكرام نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون لك معنا لقاءات أخرى، لأنه في أشياء كتير يمكن بعد بدها تبيان، ويمكن المستمعين يحبوا يعرفوا عنا أكثر. بارك الله فيك.
1: آمين وفيكم.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
5: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
8: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry, as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

حديث أم معبد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يصحبه أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ورجل يدلهم على الطريق، فمروا بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، وإن الغنم لعازبة، أي بعيدة عن المرعى. قال: فما هذه الشاة التي أرى؟ عن شاة رآها في فناء البيت. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: لا والله، ما ضربها من فحل قط، فشأنك بها. فدعا بها فمسح ظهرها وضرعها، ثم دعا بإناء يروي الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه، ثم حلب فيه مرة ثانية وتركه لأم معبد وارتحل. فلما جاء زوجها عند المساء قال: يا أم معبد، ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم عازبة؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، في أشفاره وطف، أي كثير شعر الأهداب مع استرخاء وطول، وفي عينيه دعج، أي اشتد سوادهما وبياضهما واتسعتا، إذا صمت فعليه البهاء، وإذا نطق فعليه الوقاء، له كلام كخرزات النظم، أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها، أصحابه يحفون به إذا أمر ابتدروا أمره. قال: هذه والله صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته ولأجتهدن أن أفعل. قال الراوي: ولم يعلم أهل مكة أين توجه رسول الله وصاحبه حتى سمعوا هاتفا على رأس جبل أبي قبيس يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما رحلا بالحق وانتزلا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم عن شاتها وإناثها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. إن قراءة القرآن تهذب السلوك وتحسن الأخلاق وتقوي اللغة العربية، فمن عمل بأوامر القرآن واجتنب نواهيه فقد تخلق بخلق القرآن.
1: سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم، سعيا للطاعات أمضوا كل اليوم.
0: برنامج في رحاب القرآن الكريم يطل عليكم اليوم إن شاء الله عز وجل، وضيف حلقتنا ضيف هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ المقرئ الأزهري سمير دبليز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: بارك الله فيك، أهلا ومرحبا بكم.
0: فضيلة الشيخ، سنبدأ معك بماذا يقال عند سماع آيات القرآن الكريم؟
2: إذا كان الإنسان يعني بوجود قارئ للقرآن، المطلوب أن يسمع وأن يستمع وأن ينصت. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا مهم أن يستمع، إن كان القارئ يقرأ بخطبة الجمعة أو كان القارئ يقرأ مباشرة، وحتى يعني في إفادة إذا كان الإنسان يستمع لآلة مثلا من مسجلة أو من تليفون، إذا كان يستمع كذلك أمر جيد. بعض الآيات مثل أليس الله بأحكم الحاكمين، بيقول بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، كذلك يعني اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأذكار
0: لو كان في الصلاة،
2: ولو كان الإنسان بالصلاة. ومطلوب من إذا كان الإنسان هو يقرأ أو كان يستمع، إذا ذكرت النار بيقول اللهم أجرنا وأعذنا منها، إذا ذكرت الجنة بيقول اللهم اجعلنا من أهلها.
0: نعم.
2: يعني يكون القلب حاضرا.
0: أي.
2: إذا سمع مثلا القارئ يقرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وكذلك يدعو الله عز وجل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، يسأل الله المغفرة ويدعو بما يعني يذكر القارئ من دعاء.
0: نعم. طيب، ما الفرق بين القراء والرواة؟
2: القراء الآن إذا قلنا مثلا القراء العشرة الذين تنسب لهم القراءات العشر، القارئ هو الإمام الذي له تلاميذ رووا قراءته. من يروي قراءة الإمام القارئ يقال له راوي. يعني مثلا نحن نقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي، عاصم هو القارئ. والرواة إجمالا الآن يعني يذكر راويان، وإلا الذين رووا عنه كثر، لكن يعني حتى يستوعب الإنسان بكتاب يذكره، مثل كتاب الشاطبية مثلا التي هي فيها بيان أحكام القراء السبع. القراء السبع قارئ مدني ومكي وبصري وشامي وثلاثة كوفيون. هؤلاء القراء لهم رواة، نافع له راويان، يذكر الشاطبي له راويان، وإلا حتى القراء يعني بين المسلمين الذين هم يعني كانوا في أزمنة القراء كانوا يعني مئات الألوف.
0: نعم.
2: إن لم يكن أكثر من ذلك، فأن ينتقى سبعة، هؤلاء الذين إجمالا تفرغوا ويعني كان عملهم بالإقراء، فنسبت لهم هذه القراءات، القارئ المدني نافع والمكي ابن كثير وأبو عمرو ابن العلاء البصري وعبد الله ابن عامر الشامي والكوفيون ثلاثة. الرواة عنهم راوي نافع قالون وورش، راويان. ورواة المكي البزي وقنبل، وكذلك يعني كل قارئ تلاميذه الأستاذ القارئ الأصل، وهو كذلك يعني قرأ على من قبله حتى يصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا حينما يذكر مثل الإمام الشاطبي أو ابن الجزري يذكر القارئ ويذكر اثنين من رواته. الفرق إذا نسبت القراءة إلى الإمام يقال هذه قراءة فلان، وإذا نسبت إلى أحد راويه يقولون من رواية فلان.

0: هكذا. وإلا في هذه الأيام من القراء في مصر كثير منهم يعني الله ابتلاهم بالبصر، يعني حتى الشيخ محمد رفعت مشهور، لكن والشيخ محمد عمران هذا من مشاهير القراء، لكن الله تعالى ابتلاهم ببصرهم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما الفرق بين القراءات المتواترة والقراءات الشاذة؟
0: القراءة التي يقرأ بها في الصلاة على أنها قرآن، ويقرأ بها على أنها قرآن، يقولوا لابد من أمور ثلاثة. يقول ابن الجزري طيبة: فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا، هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، يعني هذه القراءة التي تتواتر صح سندها ولا تخالف أحكام النحو، أحكام اللغة العربية، ولا تخالف الرسم العثماني. والرسم العثماني يعني سبق أن ذكرنا أنه في عدة مصاحف أرسل بها سيدنا عثمان، هذه المصاحف كلها بالرسم العثماني، ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم، هذا رسم عثماني وهذا رسم عثماني. وكذلك يعني أحيانا ووصى أو أوصى في زيادة ألف بأوصى. أحيانا هذه الخلافات، الخلاف بين القراءات، يعني لا يكون الرسم فيه خلاف. بالقراءات الشاذة قد يكون في زيادة، يعني مما يخالف رسوم الرسم العثماني، أو يعني ما زاد على العشرة من هذه القراءات. أحيانا بيقولوا القراءات الأربع عشرة، الأربع شاذة. مثلا الله تعالى يقول: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في بعض المصاحف من أم، بزيادة من أم، وهكذا الحكم هنا: له أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. يكون لها فائدة، لكن هذا مثل الذي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يثبت ثبوت الحديث المتواتر أو الحديث الصحيح، ينسب قارئه لم يثبت تماما أن هذا مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لو ثبت لكان من القراءات المتواترة، ما كان من الشاذ. فالفرق بين المتواتر وبين الشاذ، الشاذ لم يثبت ثبوت المتواتر، لا نقول هذا أنه لا ليس قرآنا، ولا نقرأ به على أنه قرآن، يعني يحتمل أن يكون، لكن لم يثبت ثبوت القراءات المتواترة.
1: طيب كيف نستفيد من القراءة الشاذة؟
0: يستفاد منها أحيانا من جهة النحو، وأحيانا من جهة الأمور الفقهية، يعني مثلا مثل هذه الآية توضح: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. الكلالة هو الإنسان الذي ليس له لا أصل وارث ولا فرع وارث، إنما مثل الإخوة، وله أخ أو أخت. بآخر سورة النساء ذكر الإخوة والأخوات الأشقاء. أما في هذه الآية من سورة النساء، هي الآية 12، بهذه الزيادة وله أخ أو أخت من أم، يعني توضح، يستفاد منها أن الذي يرث السدس إذا كان واحدا، وإن كانوا أكثر من ذلك يكونون شركاء، يعني يتقاسمون الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى، بخلاف الإخوة الأشقاء أو الإخوة من الأب. فيها فائدة، لكن لا يقرأ بهذه القراءات الشاذة على أنها قرآن ثابت، لا في الصلاة ولا في غيرها.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك في أحكام التجويد.
0: طيب، نحن كنا ذكرنا بعض الأشياء، أحكام النون الساكنة وأحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين. بقي بعض الأشياء إذا أردنا أن يعني نتوسع فيها، أو أن نعيد، أو أن نذكر شيئا من الأحكام التي تمر معنا أثناء التلاوة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: هذه الآيات من آخر سورة المؤمنون. يقول الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. هؤلاء الذين كذبوا الرسل و كانوا يستهزئون بالمؤمنين، في الآخرة مصيرهم إلى النار، وفي الدنيا يعني كانوا يتنعمون ويتصرفون كأنهم خالدون في الدنيا. يقول الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هكذا أيام الدنيا تمر سريعا. فاسأل العادين. إذا أردنا أن نبين بأحكام التلاوة كم لبثتم، هنا هذه الميمات حكمها الإظهار، قلنا بالنسبة للميم الساكنة تدغم بمثلها، بميم مثلها، وتخفى عند الباء، والإخفاء والإدغام نظهر فيه غنة ظاهرة. أما بإظهار الميم عند بقية الحروف لا نظهر غنة زائدة. كم لبثتم في الأرض عدد سنين. اللام بكلمة الأرض، قلنا هذه اللام تظهر عند 14 حرفا، هي الحروف القمرية: ابغ حجك وخف عقيمة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. لبثنا يوما أو، هذا التنوين هنا حكمه الإظهار لأنه جاء بعده حرف الألف الهمزة، أو بعض يوم فاسأل. التنوين بيوم حكمه الإخفاء لأن الفاء التي بعده من حروف الإخفاء. فاسأل العادين. هذا المد يعني وضعوا بالمصحف علامة المد لأن الدال التي جاءت بعد الألف مشددة، يعني هي عبارة، الشدة عبارة عن حرفين، دال ساكنة ودال مكسورة بعدها. إذا جاء السكون اللازم بعد حرف المد نقول عن هذا المد مد لازم. هنا المد بكلمة فنقول مد لازم كلمي، ويوجد شدة فنقول مد لازم كلمي مثقل، ويمد 6 حركات. وكما بينا يعني إذا وجدت علامة المد يعني نمد أكثر من حركتين، أكثر من المد الطبيعي، مع الهمزة نمد 4 حركات بالهمز المتصل والمنفصل على ما هو من طريق الشاطبية، 4 أو 5، لكن يعني العمل على 4 حركات مع الهمزة. وإن كان المد المنفصل يعني فيه وجه أنه يمد مدا مثل المد الطبيعي. نقول عن المد المتصل: مد متصل واجب، يعني كل القراء قالوا يمد أكثر من حركتين. أما المنفصل فهو مد منفصل جائز. نعم. يعني بعض القراء لا يمد إلا حركتين، مثل ابن كثير المكي يمد كل المد المنفصل حركتين، حمزة وورش يمدونه 6 حركات، أما حفص من طريق الشاطبية يمد أكثر من حركتين، وإلا له طرق يمد فيها كذلك هذا المد المنفصل بمقدار حركتين. قال إلا بثتم إلا قليلا. إلا بثتم هنا النون الساكنة تدغم في اللام، لا نلفظ نونا إنما نشدد اللام، إلا بثتم. والميم بلبثتم جاء بعدها همزة فحكمها إظهار. إلا قليلا لو أنكم، كذلك هنا التنوين بقليلا، هذا التنوين يدغم باللام من لو، فلا نلفظ النون بالتنوين إنما نشدد اللام قليلا لو أنكم، هنا بالنون المشددة نبين الغنة أنكم كنتم. والميم من أنكم حكمها الإظهار قبل الكاف، وأما كلمة كنتم فهذه النون التي فيها حكمها الإخفاء، لكن بمثل هذا الموضع المطلوب من القارئ أن ينتبه لعدم ضم الشفتين عند النون الساكنة، النون ساكنة الكاف مضمومة وبعد النون الساكنة التاء مضمومة، فإذا أبقى الضم قد يعني السامع قد يظن أنه يلفظ واوا، يعني لا نقول كنتم، يعني يلتبس الأمر بين الغنة وبين المد، لا نضم الكاف المضمومة ثم لا تبقى الشفتين مضمومتين، كنتم تعملون. هذا يعني مهم، وإلا يعني بعض الذين يقرؤون لا ينتبهون، فالسامع يعني يسمع شيئا خطأ، وهو أن الغنة اشتبهت تشتبه بالمد.
1: نعم.
0: كنتم تعملون، كذلك الميم بكنتم حكمها الإظهار. أفحسبتم، المطلوب أن ننتبه لقلقلة الباء، نحن قبل الآن يمكن في هذا البرنامج لم نذكر حروف القلقلة.
1: نعم.
0: لم نذكر شيئا عن صفات الحروف. الحروف مثل الباء له صفة القلقلة، هو وحروف قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. هنا مر معنا القاف والباء. أفحسبتم أنما خلقناكم، أفحسبتم القلقلة هي نبرة تكون عند هذه الحروف في حال سكونها، بالباء والجيم والدال يظهر أنها حروف مرققة، أما القاف والطاء فهي حروف مستعلية مفخمة. يعني ببعض الكتب يذكرون أنه القلقلة تكون أميل إلى الفتح، هي لا، لو مثل أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هنا لو كانت القاف يعني تميل إلى الفتح فرق بين خلقنا وخلقنا، إذا خلقنا الله تعالى هو أضاف لنفسه أنه هو الذي يخلق، أما خلقنا فهنا يعني لو فتحت القاف تكون النا في محل نصب مفعول به، يعني وخلق ضمير منفصل تقديره هو خلقنا، فنكون نحن بدل الخالقين المخلوقين. لا، المطلوب بالقاف والطاء يظهر التفخيم، يعني البعض يقول أميل إلى الضم بالقاف والطاء، المراد يعني نلفظها مفخمة، وبالباء والجيم والدال لو قيل أنه القلقلة أميل إلى الكسر يعني نبين أنها مرققة، مثل كما يعني في هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم نقلقل الباء والميم الساكنة نظهرها قبل الهمزة، وأنما نبين الغنة عند النون المشددة، وخلقناكم كذلك يعني نقلقل القاف، والميم بخلقناكم تظهر قبل العين من عبثا عبثا وأنكم، هذا حكمه إدغام بغنة. والمطلوب يعني ليس فقط أن نشدد الواو، إنما أن نظهر الغنة عبثا وأنكم، ونبين الغنة بالنون المشددة، وأنكم إلينا نظهر الميم قبل الهمزة، وإلينا نبين فتحة اللام، والياء هنا حرف لين، حرف لين المد اللين يعني حينما يكون بآخر بآخر الآية مثل خوف وبيت نمد حركتين أو أربعة أو ستة. لا ترجعون، يعني هكذا إذا كان القارئ يعني أراد أن يقرأ قراءة ينتبه فيها إلى الحروف مش إلى الكلمة بالجملة، لا ينتبه لكل حرف ويعطي كل حرف حقه ببيانه من مخرجه وبيان صفته وبيان الحركة التي عليه وبيان حكم التجويد الذي لهذا الحرف. يعني إذا كان يقرأ حرفا حرفا فهذا يعني قراءته لا يكون عليها كلام، وهذا هذا المطلوب من القارئ يعني أن يوضح كلامه حتى بالكلام العادي. يعني إذا كان الكلام غير واضح قد يسأل الإنسان سؤالا فيجيب عن أمر آخر لأنه لم يتضح له السؤال. المطلوب الوضوح، وخاصة يعني بقراءة القرآن بقراءة الحديث حتى بالسؤال بالمسائل
1: أي طرح
0: الفقهية يعني
1: طرح سؤال بده يكون واضح السؤال.
0: يروى عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه قال أفهموني ما تقولون وفهموا عني ما أقول.
1: صحيح.
0: يعني وهذا يحتاج إلى حسن السؤال بضبط السؤال تماما وببيان
1: نعم.
0: ببيان يعني الكلمات بحيث أنها تتضح.
1: كثير من اللي يعني بيكونوا عم بيتعلموا القراءة وبيجيبوا أحكام التجويد معينة بينسوا التانيين، يعني هنا بيعرفوهم بس مثلا بيركزوا على الغنة أحكام النون الساكنة بيقوموا بينسوا المدود.
0: نعم، هذا مع الخبرة مع الممارسة. الإنسان إذا كان لا يقرأ بشكل متواصل يعني كل فترة قد يتعلم أحكام التجويد لكن يحتاج إلى التطبيق.
1: يقال أنه التجويد فيه رياضة للفك يعني حقيقة.
0: نعم.
1: وقت اللي واحد ببلش جديد بيقرأ وبيصلح له يعني الشيخ اللي عم بيسمعه بتحس في يعني في حركة بالحنك. يعني
0: الذين يمارسون الرياضة يعرف الإنسان أنه لو تخلف فترة من الزمن تضعف عضلاته، كذلك بالنسبة للتجويد ابن الجزري يقول نقلا عن من سبقه يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فالإنسان إذا كان يعني يقرأ قراءة جيدة هذا يحتاج إلى تمرين، فإذا ترك يعني قد يحصل بشكل كبير منه الخطأ، ينسى يترك موضعا. يعني الانتباه الشديد ممن يمارس مطلوب، حتى مع الذي يمارس ويقرأ بشكل متواصل الانتباه مطلوب وإلا الخطأ وارد.
1: فضيلة الشيخ، ما هي ميزة القارئ القرآن أو حفظة القرآن؟ ما هي الميزة التي وردت في الحديث الشريف؟
0: الذي يقرأ القرآن يقرأ كلام الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتلى وليعمل بأحكامه.
1: نعم.
0: في القرآن يقول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني إذا هجر القرآن يحل بهؤلاء الهاجرين قد تنزل بهم مصائب. ويسر الله عز وجل كما في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، والقارئ يحصل له الثواب العظيم وكذلك السرور، ويحصل له أنه يكون القرآن له شفاء من كثير من الأمراض التي يصاب بها كثير من الناس، أمراض الأعصاب ونحو ذلك. قراءة القرآن كما أخبر الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة يعني بركات عظيمة بالدنيا والآخرة.
1: طيب ما الذي يساعد على إخراج الحروف بشكل صحيح؟
0: في البداية هي الحروف إخراجها ليس أمرا صعبا. نعم. على الإنسان، لأنه الولد الصغير يعني بسن مبكر، بعض الناس سنتين، يمكن في ناس أقل أو أكثر، يسمعون الأهل يتكلمون فيتكلمون مثلهم.
1: نعم.
0: النطق الصحيح يمكن الآن من غير أبناء العرب، أو حتى من أبناء العرب الذين يخالطون غير العرب قد تشتبه عليهم بعض الحروف، هذا يحتاج إلى تمرين.
1: نعم.
0: يسمع الحرف كيف يقال، وينبغي أن يعيد ويكرر. إذا كان الإنسان في البداية لا يعرف مثلا مخرج الضاد ولا يعرف مخرج الذال، لا، ينبه، يقال له هذا الحرف مخرجه مثلا الضاد يخرج من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى، هذه الحافة إذا جاءت إلى الأضراس العليا هذا مخرج الضاد، وكذلك مع الضاد اللسان يرتفع إلى الحنك الأعلى لأن الضاد من حروف الاستعلاء، ويلامس الحنك الأعلى لأنها من حروف الإطباق. حروف الاستعلاء هذا يعني من صفات الحروف، يذكرون هذه الحروف السبعة، خص ضغط قض، منها أربعة أحرف هي حروف الإطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء. إذا كان القارئ أحيانا لا يلفظ الطاء بشكل واضح، كما أن مثلا اللغة الإنجليزية ما فيها طاء ولا فيها هذه الحروف، لا الصاد ولا الضاد ولا الطاء ولا الظاء، فإذا كان الإنسان يعني لا يعرف هذه الحروف ينبه إلى مخارجها، وبالتمرين بالتكرار يتمكن من لفظ هذا الحرف على الوجه الصحيح. في مواضع كذلك يعني يحتاج حتى يخرج الكلمات، مثلا لئن بسطت، هنا الطاء لا نلفظها بوضوح، لا تكون مقلقلة لأنه ليس حكمها الإظهار، وكذلك ليس حكمها الإدغام الكامل، يعني لا نقول، لا نقرأ لئن بسطت ولا نقرأ لئن بسطت،
1: أيوة.
0: إنما تبقى صفة الإطباق التي للطاء قبل التاء، لئن بسطت بدون قلقلة، لكن يظهر أنه في طاء قبل هذه التاء. كيف يتقن المبتدئ أو المتعلم ممن يعني يبدأ بالقراءة؟ إذا كان يعني فطنا وينتبه، قد من مرة واحدة ينتبه ويقرأ قراءة جيدة، وبعض الناس يحتاجون إلى تمرين، وبالتمرين وبالتكرار مع الثبات يصل الإنسان إلى مبتغاه، إلا إذا كان عنده مشكلة، كان مثلا ألثغ أو الأخرس مثلا، لن نطلب منه أن يقرأ قراءة جيدة بإظهار الحروف. إن لم يكن عائق، بالتمرين يستطيع الإنسان أن يقرأ قراءة جيدة. يعني أمر مهم استعمال السواك، استعمال السواك لقراءة القرآن وكذلك لأجل الصلاة، إذا استيقظ الإنسان من النوم أو أطال السكوت فترة يستحب أن يستعمل هذا السواك، والسواك فوائده عظيمة وكثيرة، منها أنه يساعد على إخراج الحروف من مخارجها، لأنه قد يكون يعني بين الأسنان شيء من الطعام يمنع إخراج الحروف بشكل جيد، والسواك فضائله عظيمة، يذكر الشهادة عند الموت، يبيض الأسنان، يرضي الله تعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو كما أخبر الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في خلاف بالروايات وضوء والصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا أمر وجوب باستعمال السواك، لكن يبقى الأمر للاستحباب. خير بين أن يأمر أمته باستعمال السواك أمر وجوب، فقال لولا أن أشق عليهم ما اختار أن يشق على أمته، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله عز وجل لم يجعل في دينه حرجا. السواك من الأمور المهمة.

0: إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن المطلوب أن يذكر الاستعاذة، إذا كان يقرأ من أول السورة أو من وسط السورة، بسورة براءة بغيرها من السور الاستعاذة مطلوبة، أما البسملة فهي مطلوبة بأول السور ما عدا سورة توبة اللي هي سورة براءة. فإذا الاستعاذة دائما مطلوبة، البسملة مطلوبة بأوائل السور ما عدا سورة براءة. أما إذا كان الإنسان يقرأ بوسط السورة يعني بالآية الثانية أو الآية اللي قبل الأخيرة، يعني بأي موضع من السورة، آية الكرسي تقريبا بأول الجزء الثالث، آية الكرسي أول الجزء تلك الرسل بأول الصحيفة، وأي موضع بعد الآية الأولى، بعد يعني مش من أول السورة، مش عم يقرأ من أول آية، من الآية الثانية أو الآية اللي قبل الأخيرة، هنا هو مخير بين أن يذكر البسملة أو أن يترك ذكر البسملة. إلا قلنا إذا كان في موضع فيه ضمير يعود إلى المذكور، لأنه لما عم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آخر المذكور الشيطان الرجيم،
1: نعم.
0: فإذا ذكرنا آية فيها ضمير يرجع إلى المذكور، يعني ما ليس حسنا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، السامع بيظن أنه الشيطان الرجيم هو يرد إليه علم الساعة، الساعة لا يعلمها إلا هو إلا الله، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، قل إنما علمها عند الله بسورة الأحزاب.

0: نحن لما بدنا نقرأ قرآن عم نقرأ الحروف العربية، يعني أول شيء مطلوب نلتزم بضوابط أحكام اللغة. هذا بالقرآن في أشياء يعني زائدة على القراءة العادية. الإنسان لو عم يقرأ بكتاب لغة عربية في أحكام وضوابط مطلوب أن يعني يلتزم بها. هلأ بآية الكرسي إذا قرأنا الله لا إله إلا هو، عند إله ما بدنا نقول لا إله. هلأ في ناس أحيانا بيكونوا عم يعملوا مثل أذكار فبيقولوا لا إله إلا الله، إله لا ما في بعد الهاء ما في ألف.
1: أيوة.
0: فبدنا نعجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه هنا هذه الهاء اللي هي مش ضمير المتكلم ولا ضمير المخاطب، يعني إذا أنا بدي أقول مثل هالكلمة عن نفسي بقول لا تأخذني، وإذا عم بحكي مع شخص بقول له لا تأخذك أو لا تأخذك أو لا تأخذكما أو تأخذكم، يعني بحسب الضمير اللي هو ضمير المخاطبين. هذه الهاء لمن يتكلم عنه، هنا الكلام الضمير يرجع إلى لفظ الجلالة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه إلا لا تأخذ الله سنة ولا نوم، إن لا يلحقه السنة النعاس، والنوم النوم المعروف، يعني الإنسان عند النوم لا يحس بأمور كثيرة، يعني يقولون النائم كالميت. هذه الهاء إذا وقعت بين متحركين نصلها بواو أو بياء، لا تأخذه سنة ولا نوم. له كمان لا تأخذه، منشوف الذال اللي هي قبل الهاء متحركة والسين اللي بعد الهاء كذلك متحركة، وقعت الهاء بين متحركين فنصلها، هي مضمومة نصلها بواو. لا تأخذه سنة ولا نوم. له كذلك مثل تأخذه اللام مفتوحة، وله ما الميم كمان اللي بعد الهاء مفتوحة، وقعت الهاء بين متحركين فنمدها، له يعني نصلها بواو. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا. هنا كذلك عنده هذه الهاء وقعت بين متحركين، يعني عم نكرر هذه هاء الكناية إذا وقعت بين متحركين توصل، إن كانت مضمومة توصل بواو وإن كانت مكسورة توصل بياء. هون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بعد إجت همزة إلا، الهمزة مكسورة متحركة يعني، والدال اللي هي قبل الهاء متحركة، وقعت الهاء بين متحركين فنصلها بواو. وهذه الواو حينما يأتي بعدها همزة صار لها حكم المد المنفصل، يقولوا لها صلة كبرى وحكمها حكم المد المنفصل. فإذا كان الإنسان يمد أربع حركات، والآن نحن يعني المصحف الذي بين أيدينا بيحطه على الواو اللي بعد الهاء، على الواو اللي بعد الهاء علامة المد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا. كمان هن عند علمه الهاء، هذه هاء الكناية وقعت بين متحركين نصلها بياء لأنها مكسورة، وجاء بعدها الهمزة فكذلك حكمها حكم المد المنفصل. آية الكرسي المطلوب من المسلم أن يقرأها بعد الصلوات قبل النوم، يعني أن يكثر من قراءتها. آية الكرسي ورد يعني أعظم آية في القرآن، كذلك آية الكرسي فيها من المعاني بتنزيه الله وتعظيمه شيء الكثير. الله سبحانه وتعالى خلق كرسيا، بنقول آية الكرسي لأنه مذكور فيها الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا الكرسي حجمه كبير، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي مثل كحلقة في أرض فلات، مثل برية أو صحراء. الإنسان يعني إذا العاقل اللي يعني يتفكر ويتدبر، نحن شو بنجي الإنسان شو بيجي بالنسبة للأرض أو للسماوات والأرض، يعني مثل حبة رمل بشاطئ كبير. هالإنسان الضعيف إذا عم يقرأ أن الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا الكرسي اللي السماوات والأرض بالنسبة له شيء قليل، هو الكرسي كذلك مثل حلقة في فلات بالنسبة للعرش. والله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، لا يحتاج للعرش ولا للكرسي ولا للسماوات ولا للأراضي ولا للناس ولا للجن ولا للملائكة. الله تعالى يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا كان الإنسان يعني المطلوب أن يعني يسعى ليتقن قراءة هذه الآية وأن يرددها وأن يتفكر في معانيها، يكون له الثواب العظيم.
1: فينا نرجع نسمع آية الكرسي بدون ما يكون يتخلى لكلام؟
0: طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: وفيك هنا كذلك يعني تنبيه.
1: نعم.
0: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع فعل ماضي، الكرسي فاعل، السماوات مفعول به، والأرض مفعول به. هلا السماوات فيها كسرة والأرض فيها فتحة، يعني إذا ما انتبه الإنسان لأن السماوات هي في موضع نصب مش موضع جر، منقول الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، أو الله خلق السماوات والأرض وهو خالق السماوات والأرض. فإذا كانت السماوات بموضع نصب، الأرض بتكون مفتوحة الضاد فيها، وإذا كانت بموضع جر بتكون الضاد مكسورة.
1: نعم.
0: بمحل جر. فبدو ينتبه كمان القارئ، وإلا أحيانا بيشوفوا أنه الواو للعطف، الأرض معطوفة على السماوات، فإذا كان السماوات فيها كسرة يعني بدي أعمل كسرة بالضاد، لا، معطوفة على المحل التي السماوات في هذا المحل. فإذا كان نصب نفتح الضاد بعطف الأرض على السماوات، وإذا كانت السماوات بموضع جر ضاد الأرض بتكون مكسورة.
1: يعني هنا لأنه جمع مؤنث سالم،
0: جمع مؤنث السالم بحال النصب والجر، على طول علامة النصب وعلامة الجر الكسرة بجمع المؤنث السالم.
1: آخر سؤال بحلقتنا لليوم، لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن علامات الوقف في المصحف.
0: هو سبحان الله الوقف مهم جدا. يروى أن سيدنا علي رضي الله عنه سئل عن الترتيل فقال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، يعني بين أمرين كلاهما مهم. تجويد الحروف هو أن نلفظ الحروف من مخارجها وصفاتها والحركات التي فيها تماما، مع بيان يعني الأحكام التجويد التي فيها. أما الوقوف فأمر مهم جدا، ولذلك يعني علماء المسلمين كتبوا في أماكن الوقف بالقرآن كلهم، من من باء بسم الله الرحمن الرحيم إلى سين من لفظ الناس من آخر يعني المصحف، يقولون هذا الوقف هنا حكمه كذا، وقف تام، وقف كافي، وقف حسن، وقف أحيانا بيقولوا وقف قبيح، يعني يبينون. ومطلوب من القارئ أن يقف بالوقف الاختياري حيث يتم المعنى. وضعوا على اختلاف بقى المطابع،
1: نعم،
0: تختلف العلامات التي وضعت. هلا المشهور إذا وضعوا كلمة ميم هي آخر لفظ لازم، يعني يشدد على أن يقف الإنسان بهذا الموضع حيث يضعون الميم. مثلا يقول الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. فإذا القارئ قرأ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يعني ألحق الموتى بالذين يسمعون. إنما يستجيب الذين يسمعون، أما الموتى فلا يستجيبون، خلاص ماتوا. وكذلك بسورة ياسين آخرها: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. بمثل هالآيات يعني يقف الإنسان عند آخر الآية، الآية منا طويلة: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم. انتهى الكلام عند قولهم. فبيحطوا هون هالإشارة علامة الميم نقف، فلا يحزنك قولهم. الله تعالى يقول: إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هلأ بفلا يحزنك قولهم، ما هو قولهم؟ قولهم بما هو من كلام الشرك، من كلام تكذيب النبي، من الطعن بالقرآن. هذا الكلام المؤذي الله تعالى يقول: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويجازيهم على كلامهم القبيح. إذا وصل الإنسان فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، السامع قد يظن أنهم هم يقولون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلذلك الالتزام بعلامات الوقف التي يعني وضعها العلماء السابقون، وكتب كثيرة وضعت ببيان محل الوقف. أحيانا قلنا هذا حرف الميم، أحيانا يكتبون قاف لام وألف مقصورة، مثل قلاء، هذه مأخوذة من كلمة الوقف، أخذوا منها حرف القاف، وأولى أخذوا منها آخرها لا، فكتبوا قا لا، يعني الوقف أولى. وأحيانا صاد وكذلك لا، هذه الصاد مأخوذة من كلمة الوصل، الوصل أولى. يوضع بعض الأحيان مثل حرف الجيم، يعني الوقف جائز إن يستوي أن تصل أو أن تقف عند هذا الموضع. وكذلك بعض علامات أخرى أحيانا يعني نقاط ثلاثة توضع على كلمة، وتوضع هذه النقاط بعد هذه الكلمة بكلمتين أو ثلاثة، أو بحيث أنه كأنهم يقولون لا تقف على هذه ولا على هذه، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه، وضعوا على ريب هذه النقاط الثلاثة، وكذلك على فيه هذه النقاط الثلاثة، يعني لا تقف هنا وهنا، لا تقل ذلك الكتاب لا ريب فيه. لماذا يقف الإنسان عند فيه؟ يا إما أن يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني إما يقف عند الأولى ويصل الثانية، أو لا يقف عند الأولى يقف عند الثانية، أو لا يقف لا عند هذه ولا عند هذه. أما أن يقف في الموضعين يقول هذا ممنوع. وكذلك يعني مهم، وهذا وضعوه بناء على دراسة المعاني. فالمطلوب من الإنسان يعني أن يتنبه، كما يتنبه لتجويد الحروف كذلك يتنبه لمعرفة الوقوف.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على كل المعلومات اللي سمعناها منك، الله ينفع بكم، آمين،
0: آمين.
1: يعني
0: آمين.
1: معلومات جدا مهمة ومفيدة. بارك الله بكم فضيلة الشيخ، وأمد الله بعمركم ونفعنا بعلمكم.
0: آمين. بارك الله بكم وحفظكم الله.
1: آمين. في رحاب القرآن الكريم.

0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة القمر إلى الآية السادسة من سورة المجادلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

انتشر مهطعين إلى الداعِ يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وحبال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

صبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

0: شهيد.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from that which he fears for them. Dear brothers and sisters in Islam, let us first have the proper intention in our hearts to attend the lesson for the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala said in the Quran in Surah At-Tawbah, Ayah 40, إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة النور إلى آخر سورة الفرقان.

يقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير

للظالمين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا

شورى. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء

0: إذا ما
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

آت القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكراً لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها، سيما الأبيض منها، عملاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستمعينا الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعض من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا ببيان ما جاء في فضل قول لا إله إلا الله ويسمى التهليل. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. وفي رواية: هي أحسن الحسنات، أي أفضلها، أي لا إله إلا الله أفضل ما يتقرب به إلى الله، مع خفتها على اللسان وعدم المشقة في النطق بها.

ثم كلمة لا إله إلا الله هي أفضل ما يمتدح به الرب، أفضل ما يمجد به الرب تبارك وتعالى، ففيها دلالة على جميع ما يجب لله تعالى أن يتصف به من صفات الكمال الواجبة له سبحانه، ومن ذلك وجوده ووحدانيته، أزليته وأبديته، وأنه لا يحتاج إلى شيء، قادر على كل شيء، فعال لما يريد، ما شاء حصوله كان، وما لم يشأ لم يكن، عالم بكل شيء، يسمع ويرى لا كأحد من الورى، حي قيوم ليس كمثله شيء. وتدل هذه الكلمة أيضا على أنه وحده الذي يستحق العبادة، وهي نهاية التذلل وأقصى غاية الخشوع والخضوع. ما جاء في فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله وتسمى الحوقلة،

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم، فقال له إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة، فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البزار في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. معناه: أنا لا أستطيع أن أتحول عن المعصية، لا أستطيع أن أبتعد عن المعصية إلا إذا ربي حفظني منها، ولا قوة لي على أداء طاعة من الطاعات إلا إذا ربي أعانني على ذلك. فالله هو خالق أعمال العباد كلها، فمن وفق إلى شيء من الخير فبتوفيق الله وإرادته وخلقه تعالى، ومن فعل شيئا من الحرام فبإرادة الله وخلقه كذلك. فالله عز وجل هو الخالق وهو القادر على كل شيء، وأما العباد لا يخلقون شيئا. قال الله تعالى:

وفوائد هذه الكلمة الشريفة عظيمة، فقد ورد في بعض الأحاديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله تنفع لـ90 داء أقلها الهم، فمن أصابه الهم والغم وما شابه ذلك فواظب عليها وأكثر منها ينقلب عسره يسرا بإذن الله عز وجل.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه وإلى

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، إن في صفحات الماضي والتاريخ المجيد أنوارا ساطعة وعبرا ومواعظ مشرقة، هي السراج المنير الذي يكشف الرؤية للمستبصرين الحائرين ويهديهم سواء السبيل. وهجرة الرسول الأعظم المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات. والأمة الإسلامية اليوم تمر بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبارها السامية وحكمها العظيمة. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، إن تاريخ الأمة الإسلامية المجيد حافل بالدروس والعبر والمواقف المشرفة المجللة بالعزة والكرامة. يقول الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن لنا في هجرة النبي وأصحابه الأوائل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في سبيل الله إشراقات نور وسراجا وهاجا منيرا يضيء الطريق للأجيال المؤمنة على مر التاريخ والعصور ويهديهم سواء السبيل. ويؤكد أيضا عظمة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعظمة أصحابه الذين اعتصموا بحبل الله المتين وتمسكوا بدينهم وبذلوا كل غال ونفيس في سبيل الله عز وجل حتى بنوا دولة الإسلام، وكانوا سببا في نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها.

يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا وقفنا وقفة تأمل وتدبر في قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام

الإحرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة التي نورها الله عز وجل بنور نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد أنها مليئة بالدروس والعبر والمواقف المشرفة التي سطرها وسجلها النبي الأعظم والقائد الأكبر صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذه الدروس والمواقف والعبر الساطعة تضيء السبيل والطريق للمستبصرين والحائرين وتهديهم سواء السبيل. وفيما يلي إخوة الإيمان قبسات ساطعة من دروس الهجرة وعبرها وحكمها السامية.

نبدأ أولاً بالكلام عن الهجرة وكيف كانت نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية. لقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل المستضعفون في بداية الدعوة الإسلامية ألواناً كثيرة من العذاب والإيذاء والاضطهاد على أيدي المشركين من أهل مكة، فصبروا صبرا جميلا، ثم جعل الله تعالى لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا. فجاءت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة وصحبه الكرام من مكة إلى المدينة وبأمر من الله عز وجل لتعلن نهاية هذه المرحلة، مرحلة الاضطهاد والاستبداد، وبداية فجر مشرق والضاء، وانطلاق عهد مجيد للدعوة الإسلامية المباركة في المدينة المنورة. فمن هناك، من المدينة المنورة، انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية تبدد الظلمات والعقبات، وتدفع وبزخم قوي الدعوة الإسلامية إلى الأمام، لتقيم صروح الحق والعدل، وتحطم قوى الشرك والكفر والطغيان، حتى أتم الله سبحانه وتعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة، وفتح لهم مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا.

نصرة الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى ينصر أنبياءه في الدنيا ويؤيدهم ويكون معهم بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. ولنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه دلالة مشرقة على هذه الحقيقة، فلقد تجلى نصر الله تعالى لعبده وحبيبه محمد في الهجرة المباركة وتأييده له في عدة مواقف، منها أن مشركي قريش كانوا قد أجمعوا أمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رأوا تتابع أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فلذلك حذروا وخشوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا في دار الندوة وأجمعوا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن يجمعوا من كل قبيلة رجلا قويا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه صلى الله عليه وسلم في القبائل. فنزل جبريل الأمين على الرسول الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام فأمره ألا يبيت في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر القوم وبما خططوا له، وأعلمه أيضا أن الله عز وجل قد أذن له بالهجرة. فدعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم المشركون واقفون على بابه، ومعه حفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوس المشركين، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم فلم يروا رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله تعالى فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبح المشركون إذ هم بعلي رضي الله عنه فهاجوا وثاروا واضطربوا وخرجوا في أثر النبي يطلبونه وهم مكروبون مهمومون.

الحمام والعنكبوت. ومن المواقف أيضا التي تجلى فيها نصر الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وتأييده له، أنه عندما كان الرسول وصاحبه الصديق في الغار أمر الله عز وجل شجرة فنبتت فسترته، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وباضت حمامة على بابه، ثم جاءت عنكبوت فنسجت على بابه، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على بعد 40 ذراعا، تعجل بعضهم ينظر إلى الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين ونسيج العنكبوت وبيض الحمام، فظن أنه ليس فيه أحد، وأخبر قومه بذلك فرجعوا خائبين. يقول الإمام البوصيري رحمه الله في بردته: ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطمي.

0: عظمة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هجرته المباركة ورحلته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فلقد كان أبو بكر رضي الله عنه على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله بها، وكان مثال الصاحب الصادق. ولقد رأينا في قصة هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله عليه الصلاة والسلام في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له عليه الصلاة والسلام من أي أذى قد يلحق به. ورأينا كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. فلا عجب أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبيبه أبي بكر رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
1: سلام على الصديق إذ هو لم يزل

عبد الله بن أبي بكر وأخته أسماء. ومما يبرز لنا جليا في قصة هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع صاحبه الصديق النشاط الذي كان يبذله عبد الله بن أبي بكر ذاهبا آيبا يتحسس الأخبار وينقلها إليهما، فيما عمدت أخته أسماء رضي الله عنها إلى تهيئة الزاد والراحلة، واشتركت في إعداد العدة لتلك الرحلة الشاقة الطويلة من مكة إلى المدينة. هذه الصورة المشرقة توضح لنا ما ينبغي أن يكون عليه الشباب المسلم في سبيل الله من أجل تحقيق مبادئ الإسلام ومحاربة الباطل، فلا ينبغي أن يكون المسلم متهاونا في هذا بلا عذر، بل عليه أن يكون قويا في خدمة الإسلام والمجتمع الإسلامي، يستعمل طاقاته في سبيل الله وخدمة الإسلام والمسلمين. نتكلم الآن عن التضامن الإسلامي والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إخوة الإيمان، عندما وصل الرسول الأعظم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهل المدينة مسرورين مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، ولقد استبشروا بقدومهما وقدوم أصحابه المهاجرين كل خير. وقد سجل هؤلاء الأنصار مع إخوانهم المهاجرين أمثلة رائعة في التضحية والعطاء والأخوة والتحابب والتباذل في الله عز وجل. لقد جمعهم الإسلام وجعلهم إخوة في الدين، ووحدتهم العقيدة الإسلامية، لأن المبدأ الإسلامي الجامع لجميع أهل الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد ألف الله بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا ولا مال، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان الواحد المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد كان من المهاجرين من ترك الديار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله تعالى وإيثارا لما عند الله من الخير. فاستقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ما له ومتاعه بين وبين أخيه المهاجر المنكوب ابتغاء مرضات الله وما أعد من ثواب جزيل.

0: أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.
1: مولانا
0: أوصانا
1: أن نبقى إخوانا.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: 2MFM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: لوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهاده بنصها بانه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال:

0: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell them your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.
8: يا هجرة الهادي خير النبي.
9: هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم درب نور وصبر.
8: بنورك البادي نلنا أمانينا.
10: The hijra of Prophet Muhammad, peace be upon him, is a path of light and patience.
8: يا

الحمد لله الواحد القهار، القوي العزيز الرؤوف الغفار، المرئي بالأعين والأبصار، في الآخرة دار القرار، بلا كيف ولا مكان ولا صورة ولا مقدار. سبحانه صرف الأمور وقدر الأقدار، وكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصيرة لذوي الألباب والاعتبار. فهو الذي بصر من أحبهم من خلقه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبته وإدامة التفكر والادكار، وملازمة الاتعاظ والأذكار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب للجنة دار القرار. والصلاة والسلام على النبي العربي القرشي المختار، سيدنا وحبيبنا محمد صاحب الهجرة كثير الأنوار، الذي اصطفاه ربه فجعله إماما للمتقين وسيدا للأبرار، وقدمه وفضله على كافة خلقه بالاصطفاء والاختيار، وعلى صاحبه أبي بكر ثاني اثنين فاعرفوا من هو إذ هما في الغار، وعلى عمر الذي أنفق في سبيل الله الدرهم والدينار، وعلى عثمان الذي استحت منه الملائكة الأبرار، وعلى علي وكم لعلي من فضل وأسرار. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهديين، وثبتنا على الحق والهدى وعلى ملة رسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله، برحمتك نستغيث فأغثنا، وارحمنا وارحم أهلنا في غزة ورفح وفلسطين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو محررة، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، وبالقرآن إماما. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وجدت التحديات والصعوبات والمحن التي مرت على المسلمين، فخرجوا منها بتقوى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. فلا بد أن يبقى كل واحد منا على يقين بالله وثقة بالله، ويبقى على التوكل الذي أمرنا الله عز وجل به مهما زادت المحن، فإن الله عز وجل يختبر عباده وهو أعلم بهم. وقد ادخر الله عز وجل أجرا عظيما لعباده الصالحين، وجعل لهم نعيما عظيما في الآخرة الباقية على ما فعلوه في هذه الدنيا وعلى الصبر الذي صبروه. فعلى كل من ثبت وقد مر بظروف أليمة ومحن عظيمة أن يصبر لله، وأن يبقى على قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، هو قائدنا ومعلمنا، وقد مر بظروف أحاطت به فصبر لله عز وجل حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عز وجل خيرا. جزى الله محمدا صلى الله عليه وسلم عنا خيرا وعزا وفخرا. وقد جاءت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن نهاية عهد الاضطهاد والاستبداد وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من يثرب انبثق نور الدعوة قويا وضاء، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وقطع عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة، الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثبت أهل الإيمان ووقفوا في وجه الأعداء وتحملوا الصعاب لله تبارك وتعالى، وطلبا للأجر والثواب، وتعلموا هذا الصبر من الأنبياء ومن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين. تحمل الكثير وصبر كثيرا، لكنه وصل إلى مبتغاه، نشر الحق والهدى في جزيرة العرب حتى امتدت هذه الدعوة إلى أرجاء الدنيا. تحمل وصبر ونال، وأيده الله عز وجل حتى مع الظروف التي مر بها ومر بها أهل الحق والإيمان. وهذا درس عظيم لنا، ودرس لكل واحد منا فيما نراه ويجري في زماننا هذا الذي نحن فيه. فالله عز وجل يبتلي عباده، يمتحنهم، يختبرهم، والعاقبة للمؤمنين المتقين الصابرين الثابتين. نسأل الله أن يعيننا وأن يثبتنا وأن يحفظنا، إنه على كل شيء قدير، ونسأله عز وجل أن ينصرنا نصرا قريبا.
وقد أنزل الله عز وجل قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله، فهو منصور من الله سبحانه وتعالى، سواء نصره الذين كانوا معه أم لم ينصروا، هو منصور من الله. لكن أهل الحق والإيمان نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى كيف أن الصحابة كانوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والامتثال لأوامر الله، فلما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرهم الله وأعلى شأنهم وأعظم أجرهم. وكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدعو إلى الله عز وجل جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون من نواحي شتى في الموسم الذي يجتمعون فيه في مكة عند الكعبة، وكان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان يبين لهم أنه رسول الله، وقد دعا عليه الصلاة والسلام إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، وقد أيده الله عز وجل بالمعجزات الباهرات الظاهرات، فنشر الإسلام في الدنيا بعدما اسودت الأرض بالظلم والشرك والكفر والضلال، فانبثق نور الإيمان من مكة المكرمة بعدما عم الشرك وجه الأرض، وكان الناس في مكة يتفاخرون بالمنكرات ويتباهون بالمحرمات والفسق والفجور. كانوا يائدون البنات، كانوا يطوفون عراة، نعم يطوفون عراة حول الكعبة ويصفرون. فلما بعث الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام وعبادة الله وحده، فاغتاظ الكفار من دعوته صلوات ربي وسلامه عليه، فهم يعبدون أصناما متعددة، يعبدون الحجر ويعبدون الخشب. كان منهم من يصنع صنما لنفسه من تمر يصنعه بيده، هو الذي صنعه. ومن ماذا يصنع من تمر؟ يعبد هذا الصنم ثم إذا جاع أكله. جهل وغباء. جاء عليه الصلاة والسلام ليخرجه من الظلمات إلى النور، وبعد ذلك صار المشركون يتتبعون الفقراء الذين يسلمون والأرقاء الذين يؤمنون، يعذبونهم، يضربونهم، يحبسونهم، يقتلونهم. لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا الله، لأنهم قالوا لا إله إلا الله، لأنهم أسلموا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا بقي الحال إلى أن أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة المباركة الشريفة إلى المدينة المنورة. وفي بادئ الأمر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن به بعض الناس،
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، اشتد ذلك، اشتد الأذى، زاد الأذى على المؤمنين. فهاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة الأولى إلى أين كانت؟ كانت إلى الحبشة لدعوة الناس للإسلام، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما دفين الأردن. ولما كثر أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام في يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، لما كثر أنصار النبي عليه السلام هناك، أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين بالهجرة إليها بعد بعثته صلوات ربي وسلامه عليه 13 سنة. صار المسلمون يهاجرون أفواجا أفواجا، وكانت هذه الهجرة في حقهم فرض، كان يجب عليهم أن يهاجروا، فنفذوا أمر الله عز وجل وهاجروا لله تبارك وتعالى، هاجروا تنفيذا لأمر الله عز وجل، وكانوا قد مروا بظروف صعبة من أذى المشركين الذين ضيقوا عليهم وكانوا يعذبونهم لأنهم آمنوا. ونحن على يقين بأن الذي علم الحضارة هو الإسلام، الذي دافع عن حقوق المرأة الإسلام، الذي دافع عن حقوق الطفل الإسلام، الذي نشر العدل والهدى الإسلام. نحن الذين علمنا الحضارة، هذا درس لأمتنا، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نعم، انتبهوا إلى الجملة الأخيرة التي قالها عمر الفاروق رضي الله عنه، فإن ابتغينا العزة بغيره، انتبهوا، ماذا هو الجواب؟ أذلنا الله. هذا درس لنا حتى نتمسك بتعاليم ديننا وأن نعتز بذلك مهما ضحكوا علينا واستهزأوا بنا. فبعض الناس من يترك الحق مداهنة للعدو ويرى أن الحضارة في ترك تعاليم الإسلام، لكن الحضارة في الامتثال لأوامر الله عز وجل. فنحن نفتخر ونعتز بإيماننا، نظهر ذلك بلا خجل والاستحياء، والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا رحمة الله عز وجل، نطلب من الله النصر، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين ينصرون هذا الدين كما نصر الصحابة رضوان الله عليهم والسابقين هذا الدين، فأعلى الله شأنهم وأعزهم، لأنهم صرفوا أعمارهم وحياتهم وأموالهم، بذلوها في نصرة هذا الدين، فنصرهم الله، أكرمهم الله، رفع قدرهم وشأنهم. وهكذا نحن إن تمسكنا بالدين ونصرنا هذا الدين، فإن الله يعظم أجرنا ويعلي شأننا. هذا درس لنا، وما جرى في قصة الهجرة درس لنا أيضا. إن تنصروا الله ينصركم، إلا تنصروه فقد نصره الله. أسأل الله أن ينصرنا وأن يرحمنا وأن يكرمنا وأن يفرح قلوبنا بنصر قريب وصلاة في الأقصى عن قريب بإذن الله رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا ولا تردنا خائبين عن باب جودك يا كريم.

أسعد الله صباحكم إنما كنتم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم، ونصرنا الله عز وجل نصرا قريبا، ونصر أهلنا في فلسطين وأعظم أجرهم ورفع شأنهم. لما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له أصحاب بغير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا جوارا ومنعة، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم. ماذا فعلوا؟ اجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب، التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين خافوه. فاجتمعوا لذلك، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. فاعترضهم إبليس لعنه الله، جاءهم في هيئة شيخ نجدي. تشكل إبليس على صورة إنسان، فوقف على باب دار الندوة، فلما رأوه واقفا على بابها قال الكفار الذين اجتمعوا للمكيدة بالنبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا، اللي بده يعادي الإسلام ويعادي النبي عليه السلام بيجي شيطان عشان يخدمهم، عشان يقف معهم في ذلك الشر. إبليس لعنات الله عليه تشكل على صورة إنسان، وقف على باب دار الندوة، رأوه ظنوا أنه إنسان، قالوا من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد، سمع بالذي اجتمعتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا تعدموا منه رأيا ولا نصحة. قالوا أجل، فادخل. دخل وجلس معهم إبليس في هذا الاجتماع الباطل. تخيلوا أن أناسا اجتمعوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء معهم إبليس، اجتمع فيها رجال من قريش، صاروا يتناقشون ويتكلمون، فقال بعضهم لبعض إن هذا الرجل، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإن ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم وهم يفكرون بطريقة للمكيدة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال قائل منهم احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. يعني أشار عليهم أن يحبسوا النبي عليه السلام وأن يوثقوه بالأغلال حتى يموت. فقال إبليس لعنه الله، لا، ما هذا لكم برأي؟ والله لو حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثب عليكم فينتزعوه من أيديكم، ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم، ما حتقدروا يعني. قال ما هذا لكم برأيه؟ فانظروا في غيره، شوفوا رأي ثاني. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم نخرجه من بين أظهرنا فنفنيه، نخرجه من بلادنا، ننفيه من البلاد، ننفيه من بلدنا وخلص، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه أصلحنا أمرنا. هل وافق إبليس على هذا الرأي؟ لا، وإنما قال لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته قلوب الرجال بما يأتي به؟ رفض وقال لهم لا، لأنه
يعرف أن النبي عليه السلام له تأثير كبير لأنه على الحق. قال: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه؟ بكرة بيصير عنده جيش وأتباعه يكثرون إذا تركتموه يذهب. قال: والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. يعني حيقوى ويكثر أتباعه ويجي قاتلكم وينتصر عليكم. قال: دبروا فيه رأيا غير هذا. عندها قام أبو جهل لعنه الله، أبو جهل اللي هو ابن هشام، قال: والله إن لي فيه لرأيا، ما أراكم وقعتم عليه بعد. شو كان رأيه لأبو جهل؟ قالوا: ما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه بأجمعهم فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا. سبحان الله، رأي أبو جهل إنه يجمع من كل قبيلة، من كل قبيلة يأخذوا شاب، من كل قبيلة شاب، من كل قبيلة شاب، ويسلحوهم لها الشباب، ومرة يباغتون النبي فيقتلونه بضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل. مش واحد بقتل، من كل قبيلة، فبعدها ما رح يقدروا يأخذوا الثار من كل القبائل فيتفرق دمه في القبائل. لما قال ذلك أبو جهل قال إبليس أخزاه الله ولعنه، قال: القول ما قال هذا الرجل. إبليس أعجب برأي أبي جهل، قال: هذا الرأي لا أرى غيره. وفعلا خلص الاجتماع الباطل المشؤوم الخبيث، وتفرق هؤلاء الخبثاء على ذلك وهم مجمعون له، فاتفقوا هذا الاتفاق المخزي أن يجمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم من كل قبيلة شاب ويقتلونه بضربة رجل واحد. بعد ذلك ماذا حصل؟ أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمين الوحي، نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، وأخبره بمكر القوم، وأخبره أيضا بأن الله قد أذن له بالخروج والهجرة. فلما كانت العتمة من الليل، نعم، اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه، حاوطوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، جمعوا هؤلاء الشباب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم وقد اجتمعوا على بابه، قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام في برده ذلك، إذا نام طلب من علي أن ينام على فراش النبي مكانه، وأخبره بأنه إن فعل ذلك لن يصاب بأي أذى. ما كان من علي إلا أن نفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ما طلب منه، وهنيئا له نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، تسجى ببرد النبي عليه الصلاة والسلام، هنيئا لك يا علي، أطاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يخاف، وإن فعلوا ما فعلوا وقد علم يقينا وجزما
أنهم لن يفعلوا شيء، لأن النبي وهو الصادق المصدوق هو الذي أخبره بذلك. والله هذا ما نأمله، لو كنا مكانه لفعلنا مثل ما فعل وأطعنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اجتمعوا النبي في الداخل ومعه علي بن أبي طالب، الكفار في الخارج حاوطوا البيت مسلحين، قائدهم قائد أهل الباطل أبو جهل كان معهم، فصار يقول بأعلى صوته، أبو جهل عم بيحكي بأعلى صوته، النبي في الداخل يسمع ما يقول. قال أبو جهل: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن أنتم لم تفعلوا ذلك كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحرقون فيها. أبو جهل عم بيستهزئ بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، يستخف بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني إن محمدا يزعم أنكم، يقول إذا اتبعتموه وصدقتموه وآمنتم به جعل لكم النصر والرفعة والنجاة ودخول الجنة، وإذا ما بتتبعوا ما بتأمنوا فيه بتروحوا للنار. هو يعني لا يقول ذلك مصدقا وإنما مستخفا. لما قال ذلك أبو جهل هو على الباب والمشركين أصلا عم بيستنوا بدهم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول هو الذي خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. قال: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. ماذا حصل؟ هم ينتظرون النبي، إذا رأوا الرسول يريدون قتله، أبو جهل وهالجموع الباطلة بأسلحتهم، والرسول يخرج عليهم ويقول: نعم أنا أقول ذلك وأنت أحدهم. أخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه ما شاهدوه، ما رأوه، أعمى الله على أبصارهم، ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وماذا صار يضع النبي عليه الصلاة والسلام هذا التراب من هذه الحفنة التي أخذها، صار يضع من هذا التراب على رأس كل واحد منهم، مر عليهم وهم مش شايفين، فتحين عيونهم مش شايفينه، يضع التراب على رأس كل واحد منهم وهو يتلو هذه الآيات الكريمة المباركة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم، جعل الله عز وجل غشاوة على أعينهم فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب على رأسه، ثم هم ينظرون في داخل البيت إلى داخل البيت فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولون: والله إن هذا لمحمد. فلم يزالوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي من الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، من الذي حدثهم وماذا جرى؟ هذا ما سنتكلم به غدا استكمالا لقصة الهجرة، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا الاعتبار بها والعمل الذي يرضيه، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

يستعد نحو 2,800,000 عامل في أستراليا هي الاستفادة من زيادة في الحد الأدنى للأجور بمعدل 4.75% اعتبارا من الأول من تموز يوليو في خطوة سترفع الحد الأدنى للأجر إلى 26.44 دولار في الساعة. وبينما رحبت الأوساط العمالية بالزيادة، حذر خبراء اقتصاديون من أنها قد تضيف ضغوطا تضخمية جديدة على الاقتصاد، خصوصا مع ارتفاع تكاليف التشغيل والوقود. وتوقع بعض المحللين أن يساهم ارتفاع الأجور في إبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، ما قد يدفع مصرف الاحتياطي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال الفترة المقبلة. في الغضون أشارت بيانات حديثة إلى أن نمو الأجور لا يزال مستقرا نسبيا في وقت يتوقع فيه أن يبقى سوق العمل متماسكا رغم تباطؤ النمو الاقتصادي. تستعد ملايين الأسر الأسترالية لتقلبات جوية واسعة النطاق مع توقعات بهطول أمطار وعواصف على أجزاء كبيرة من البلاد خلال الساعات المقبلة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حزاما من الأمطار سيمتد على طول سواحل كوينزلاند مصطحبا أمطارا وعواصف رعدية قد تصل إلى المناطق الاستوائية الشمالية. وتشير التقديرات أن تبقى الحالة الجوية مستقرة نسبيا في نيو ساوث ويلز مع بعض الزخات المحدودة في الشمال الشرقي وظهور الضباب والصقيع في المناطق المرتفعة، كما يعبر منخفض جوي ولاية جنوب أستراليا جالبا أجواء غائمة وأمطارا متفرقة، في حين تشهد أجزاء من غرب أستراليا أمطارا غزيرة غير معتادة في هذا الوقت من العام. هذا ودعت هيئة الأرصاد السكان والزوار إلى متابعة آخر التحذيرات والتوقعات الجوية في ظل استمرار تحرك الأنظمة الجوية عبر أنحاء البلاد. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات ضد قوات أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية إنجاز أحدث ضرباتها الدفاعية في إيران. وأعلنت بحرية الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، محذرة السفن من التوجه إليه. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية، فيما أسقطت الدفاعات الجوية الأردنية 20 صاروخا أطلقت من إيران. وفي البحرين أصيبت طفلة بجروح طفيفة وتضررت منازل ومركبات جراء سقوط شظايا بعد اعتراض مسيرات إيرانية. وفي جبهة لبنان تعرضت بلدات في الجنوب والبقاع لغارات إسرائيلية، فيما أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لقوات الاحتلال في طير حرفة. وفي خضم هذه التطورات اعتبرت وزارة الدفاع الإيرانية أنه لا خيار أمام خصومها سوى وقف الحرب والعدوان في جميع الجبهات، كما أفادت تقارير باستمرار المحادثات الأمريكية الإيرانية، فيما أكدت باكستان وقطر مواصلة جهود الوساطة وإبقاء قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة بين واشنطن وطهران. أخيرا تم إغلاق مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بسبب حادثة متعلقة بمواد خطرة، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاغون. ونقلت شبكة CNN عن مصادر لم تسميها أن المبنى أغلق وأن عملية إجلاء تمت لأفراد من عدة طوابق. وذكرت الشبكة في وقت لاحق نقلا عن مصادر أن الواقعة نتجت عن إنذار كاذب. أعزائنا المستمعين، نشكركم على الإصغاء. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
5: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام. الزواج ليس مجرد ارتباط، بل شراكة تقوم على المودة والرحمة. مستمعين الكرام، واليوم يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستديو زوجين ناجحين، لنتعرف منهما على أسرار الزواج السعيد ونستفيد منهم في تجربتهما. فمنرحب بالأخ محمد وبالأخت هنا.
2: يا أهلا وسهلا فيك حجي، بارك الله فيك. نشكر نحن استضافتكم لنا،
1: بارك الله
2: على
1: فيك،
2: تأثير الإذاعة الإسلامية.
1: نعم، نحن كمان منشكركم جزيل الشكر لحضوركم وتلبيتكم لدعوتنا،
2: بارك الله فيكم.
1: أول شيء بحب أسأل الأخ محمد، كم ولد عندكم؟
2: إن شاء الله عندنا 3 أولاد، الكبير عبد البديع، وعندي صوفيا، وعندي الصغير زين.
1: ما شاء الله، الله يحفظهم لكما. أخت هنا،
3: نعم،
1: كم سنة لكم متزوجين؟
3: هلأ فاتين 24 سنة.
1: ما شاء الله، يعني كان لا قوة إلا بالله، يعني الأولاد ما شاء الله كان بعمر إنه كبار صاروا.
2: نعم،
1: بارك الله فيكم وفيهم إن شاء الله تعالى. سؤالنا الأول، كيف بدأت قصة تعرفكم، وهل كان للقبول والتفاهم دور أساسي بنجاح الزواج؟
2: هلا نحن بالأصل يعني بنقرب بعض، يعني هي بنت عمتي وأنا ابن خالة.
1: نعم.
2: بس كانت هي ساكن، يعني كانوا هن بأستراليا ونحن كنا بلبنان. هلا كنا نشوفهم وقت اللي كانوا يزوروا لبنان هن وصغار يعني. بس سبحان الله تعالى لما اجت على لبنان بفترة، يعني لما كنت أنا عم دور يعني، وأهلي عم يدوروا يعني،
1: مقبل على الزواج،
2: مقبل يعني على الزواج. فسبحان الله تعالى، يعني طبعا هو الأساس يعني كانت عمتي، يعني كان كتير يعني أنا وياها كتير بتحبني كتير وأنا كتير بحبها،
1: قراب من بعض.
2: بنفس الوقت يعني أهلي مع هناء يعني كانوا كتير قراب عليها، يعني على طول بيشوفوها، بيعدوا هن وياها، بيحكوا هن وياها وكذا. هلا سبحان الله تعالى يعني صار مثل ما بيقولوا نوع من الألفة، يعني سريعة، يعني غير إنه في قربة، يعني صار في ألفة سريعة. فسبحان الله تعالى يعني وقتها يعني قلت لهم لأهلي، قلت لهم خلص إنه نمشي إن شاء الله بالموضوع،
1: هيدي هي.
2: فمشيت هيك يعني سبحان الله تعالى، وكان في تفاهم يعني بالأول، يعني بتعرفي أنت لأنه
1: أهل
2: وقرايبين وعيال وكذا وهيك، فكان يعني القصة كانت سريعة، وكان يعني دغري الحمد لله، يعني كان في شغلة كنت ناطرة أنا إلهام يعني حدا معين، فهو قال لي أقبل سبحان الله تعالى.
1: نصحك؟
2: نصحني، وما بس هيك يعني قال لي إذا كانت أهلك بدون هيك خلص مشي بالموضوع، برم بوالديك كمان.
1: أيوة،
2: فهذا سبحان الله يعني شجعني أكتر.
1: نعم.
2: والحمد لله يعني مثل ما بيقولوا الهم كان بمكانه يعني، وعطاني يعني الدفع يعني اتشجع أكتر بهذا الموضوع.
1: نعم الحمد لله، يعني من أول نظرة.
2: طبعا طبعا طبعا، يعني بالأصل نحن وصغار يعني كنا على طول، يعني لما كانوا
3: مر بينا سوا،
2: مر بينا سوا، بس لما
3: هو كنا أكبر مني.
2: أنا أكبر منه بشي 7 سنين تقريبا. بس لما كانوا صغار كانوا يجوا يقعدوا عنا بالبيت على طول كل الوقت يعني قضي وقت عنا يعني. ف يعني في يعني فترة لما هي مثلا كبرت وهيك كان بأستراليا ما كنا نشوفهم يعني أيوة. حتى الحكي بيناتنا ما كان في كتير بس لما كانوا صغار كنا أكتر يعني لما كنا دون البلوغ يعني كنا صغار وهيك كنا نلعب مع بعض وهيك يا كنت شد له شعره وهيك
1: هلا أخذت الأدفانتج منه شيء
3: شوي
1: نعم طيب خلقتي هون هنا؟
3: أنا جينا كان عمري سنتين بس ربيت هون يعني خلصت هاي سكو هي وبعدين لما تنزل عن لبنان خطبت أنا وأختي وضلينا فترة خطوبة رجعت أنا أستراليا لحتى محمد يأسس حاله شوي أكتر وأنا كمان يعني حتى
1: ضبطي أمورك
3: ضبطت أمورنا ورجعت زواجنا بلبنان وبقيت 12 سنة بلبنان عايشة معه بلبنان
1: نعم ما شاء الله يعني عشتي بلبنان فترة تعرفتي على لبنان تعرفتي على محمد أكتر تعرفتي على أهله أكتر
3: حياة مختلفة كليا عن اللي ربيت فيها
2: هي لأنه ربيت بوست أستراليا كمان مش بسيدني حتى بمجتمع عربي حتى يعني
1: نعم
2: فلما نزلت على لبنان يعني هي وأختها الأصغر منا بسنة كمان اثنينته خطبنا بنفس الوقت أنا أخذت هناء وابن عمي وليد أخذ هنادي
1: كمان قرايبين
2: أيوة فمثل ما بيقولوا نحن فعليا يعني عائلة واحدة يعني
1: نعم.
2: فسبحان الله تعالى يعني هيدا كان حافظ لأن أنه مثل ما بيقولوا نقضي وقت أكثر مع بعض
1: نعم.
2: فلما سافرت على أستراليا يعني أنا بوقتها يعني كنت عم بالجامعة وعم خلص يعني أموري وإلى ما هنالك وعم أسس حالي يعني وطبعا يعني هيدا بتاخد فترة يعني بالأخص بلبنان يعني بالظروف الوضع بلبنان بياخد فترة معنا فلما نزلت على لبنان بال 2022 عملنا العرس فبقيت معي بلبنان 12 سنة هلا طبعا تعرفت على طبيعة شغلي على وين بشتغل يعني كنت بالأول كنت اشتغل بالمدرسة بطرابلس وبنفس الوقت كنت مدير مكتب فبهالفترة يعني هي عاشت هيدي الفترة معي يعني وكانت فترة يعني مثل ما بيقولوا هي ما أنا معودة على هالشي بس نعم. الحمد لله يعني
1: تأقلمت
2: وإجت ظروف على لبنان بوقتها وهي يعني ما أنا معودة يعني على أنه تسمع مشاكل وإلى ما هنالك لبنان منطقة يعني شوي مشحونة بمشاكل
1: نعم.
2: فعاشتها كلها هيدي بهالفترة 12 سنة يعني فالحمد لله رب العالمين بعدين قررنا بدنا نجي لهون وجينا لهون سبحان الله تعالى
1: جيتوا على سيدني دغري ولا كمان
2: هلا جينا بالاول بيرث قعدنا شهر بس يعني انا قعدت شهر وجيت على سيدني بعدين هي رجعت لحقتني كانت هي حامل بزين يعني بوقتها
1: نعم يعني. ما شاء الله نعم بارك الله فيكم عندك شي تعليق على كلامه
3: لا لا
1: طيب برايكم شو هي اهم صفه المطلوب انه يتحلى فيها الزوجين لنجاح الحياه الزوجيه
2: هلا هيدي انا وياها بدنا نرد عليها
1: اكيد
2: هلا طبعا هي الصفة الأساسية هي الوفاق يعني يكونوا في عندهم نوع من الوفاق يفهموا على بعض زيادة على أنه بده يكون في تعاون مع بعضهم البعض بعدين يتواضعوا لبعضهم البعض ويكون في يعني مثل ما بيقولوا
1: نوع من الانكسار يمكن أو التنازلات
2: أحيانا والتضحيات في كمان في بعض الأحيان بده يكون في تضحيات يعني من الجهتين يعني
1: نعم
2: وهيدا سبحان الله تعالى سر من أسرار النجاح كمان أنه يكون الإنسان يتقي رب العالمين بالشخص اللي هو بيكون عم يشرف أنه هو وياه يعني على أنه يبنوا حياة فهيدي الرابط بيناتهم أساسه هو علم الدين
1: أكيد.
2: يعني لما نتعلم علم الدين نحن نعرف شو الحلال وشو الحرام شو الواجبات اللي علينا وشو اللي المطلوب نعمله فهيدا بيسهل علينا كمان حتى المعيشة بين بعضنا البعض والتعاون اللي بيصير بين الرجل والامرأة بأنهم يبنوا حياتهم هلأ طبعا في حقوق على الرجل أنه في النفقة الواجبة وإلى ما هنالك هالشغلات يعني لابد أنه هو يكون عم يؤديها بس بنفس الوقت لما بكون هي الزوجة بالأخص بأيامنا هلأ وبمجتمعنا هلأ يمكن شخص واحد يشتغل ما بيقدر يلحق
1: صحيح
2: فالزوجة لما يكون عم تشتغل وعم بتساعده اندفاعا منها يعني وإحسانا منها له ولأولادها هيدا الشيء والرجل يعني بيحمل لها إياها مثل ما بيقولوا هيدي قصة كبيرة يعني عنده
1: أكيد
2: فهيدا سبحان الله تعالى من الأشياء يلي بتفيد يعني
1: وبتساعد
2: على نعم. أنه يكون في ألفة بين الرجل والإمرأة
1: أكيد
2: وما بعرف إذا هناء كمان عنده شيء بتحب تزيده
3: لا اللي قلته مزبوط والاحترام
2: الاحترام بين بعض
3: والثقة وطبعا يعني مثلا أنا إذا بدي أحكي شي عم فكر فيه ما بخاف إن ما بده يكون في خوف بين رجال المرأة
1: نعم
2: يكون إنسان على طبيعته يعني
3: أنا نعم. فيني أحكي شو ما حاسة بدون ما أتلهم إنه يي هلأ شو حيصير إذا أنا حكيت أو شيء لا انه اتس ناتشرال يعني no. كل العلاقه الطبيعيه انه
2: ما بده يكون في تكلف بالحكي طبيعي جدا الانسان لانه بالاخير عايشين عاملين
4: اول سنين يعني عم تتعرفوا على بعضكم عم يفهم كل شخص الاخر بصير بيعرف يعني لما بدك تحكي معه ما بتبقي خيفانه انه تسالي السؤال او تطرحي عليه الامر اللي بدك تحكي فيه معه
3: صحيح. مثلا كل يوم بتتعلمي شيء جديد عن الشخص يعني اذا صرنا مع بعض احنا بقول جي انه هيدي شغلة جديدة عرفت عنك
4: نعم.
3: أنه إيه في ما حد تعرف الإنسان كله
4: بيوم واحد
3: هي عشرة عمر
4: أكيد.
3: تحفظوا بعضكم بعدين مثلا أنا بعرف كيف يفكر هو بعرف كيف أنا بفكر بعرف شو بيحب وشو بيتضايق منه هو نفس الشيء
4: نعم.
3: هي هاي كل
4: نعم أكيد بتصير بتتجنبي الأشياء اللي صح. هو مثلا بتأذي
2: بس بيعمل حساب أنه أنا ما بدي مثلا خليها تزعل أو ما بدي خليها تتأثر بشيء أنه ما المطلوب أنا أعمله يعني وفيني أنا أستغني عنه يعني وهي نفس الشيء يعني بيصير مثل نوع من سبحان الله يعني
4: متبادل
2: يعني وبالأصل يعني بتحسي إنه منكمل بعض يعني فعليا بنكمل بعض إن كان بالتفكير ولا إن كان بالعمل ولا إن كان بأي شيء نحن منقوم فيه منحس حالنا إنه حقيقة يعني أنا بكون عم بعمل عمل هي بتكمل لي نصه أو هي عم تعمل عمل أنا بكملها نصه يعني هيدا اللي بيريح يعني سبحان الله تعالى
4: أكيد يعني هل لقيتوا إعاقات يعني بأول سنة زواج بما إنه هي كانت هون باستراليا وانت بلبنان
2: هلا انا من ناحيتي ما حسيت اخذت وقت طويل حتى تعودت علي وتعودت علي يعني حسيت انه دغري شغله سريعه يعني كانت فهمنا على بعض دغري يعني سبحان الله تعالى يعني هيدي من تآلف القلوب يعني
4: اكيد بيساعد كمان كتير
2: صحيح
4: على فهم الشخص الاخر يعني
2: يعني
3: انا صحيح ربيت هون بس كانوا اهلي كتير
2: جو شرقي يعني مثل ما بيقولوا
3: فتأقلمنا
2: هي حتى تأقلمت يعني انا الخوف كان عليها اكتر مني انا فهي لانه جاي من جو جديد انا توقعت انه ما تقبل دغري الاشياء اللي نحن بالعاده بنعملها فلا حسيت انه لا كل شيء طبيعي عندها والعكس تقبلت والجو اللي أصلا المحيط عنا بالعيلة الحمد لله كلهم تاك بيحبوا بعض على طول مع بعض عايشين مع بعض يعني مثل ما بيقولوا هيدا فيت عند هيدا فيت عند هيدا يعني مش
4: في ألفة
2: بتحسي في بعد وهيدا ساعد أكتر على أنه
4: بتفهموا بعض
2: متألف أكتر
4: نعم. سؤالنا الآخر كيف بتتعاملوا مع الخلافات الزوجية وهل الحوار هو الحل الأول بيناتكم؟
3: أنا بحب أتحاور دغري إذا كان في خلاف بيناتنا بحب حل المشكلة straight away
4: نعم.
3: أنه أنا بحكي أنه بنسى كمان دغري أنه ما بحمل بقلبي أو شيء أنه خلاص I move on بس محمد بحب ياخد وقته
2: أنا بشغلات ما بحب حلها دغري بحب فكر فيها على وقت بحب ياخد وقتي يعني ببعض الشغلات يعني يعني هذه طبيعة الإنسان يعني هلا كل واحد عنده طبيعة بس بنفس الوقت يعني نحن يعني الحمد لله ما في خلافات أبدا بين
4: الحمد بعض لله.
2: بس إذا وصارت يعني نتحاور بداية هلا هي بتحب إنه تتابع بالموضوع أنا أحيانا بحب إني أوقف بمحل حتى مثلا بيقول استرجع نفسي بمحل معين وحتى يعني مثلا بيقولوا ما حس حالي إني بدي أجرحها إذا بدي أرد على شيء أو بدي أحكي بشيء فهذا فكر فيه يعني أول شغلة بتخطر على بالي ما بدي يعني عندي خط أحمر يعني أحيانا لأنه يمكن الرجل مثل ما بيقولوا هو صاحب البيت وإلى ما هنالك بيظن أنه بيقدر يعمل أكثر فأنا لا عندي خط أحمر بالنسبة لهذا الموضوع بالأخص أنه ما بحب يعني مثل ما بيقولوا
4: أزعجها
2: أو أتعالى عليها أو حتى ضيق لها شعورها لو هي كانت عم تحكي تحكي تحكي أحيانا بسكت أنا بقول لا أنا ماشي خلص إنه مش الحال أوكي بكمل يعني إذا كان في فيلم بيأخذ عطاء أكتر فهيك أنا شو بصير أنا لما بعيد أو لما بسكت بصير أنا برجع براجع نفسي
4: نعم
2: هلأ هي يمكن بتفضي اللي عندها وهذا شيء منيح أزبط ما أنا أدلك كبتو عندها بتفضي اللي عندها آخر شيء مثل ما بيقول ما كان له في شيء
4: نعم.
2: يعني خلص ما تعديت حدودي بالنسبة لموضوع معين وهي بنفس الوقت فضت اللي عندها يعني اللي بقلبها لأنه بالأخير في مشاعر بالأخير بدها تطلع
4: أكيد.
2: وهيدي المشاعر يعني ما فيك تكبتيها لأنه يمكن تعمل معك ردة فعل تاني
4: صحيح
2: تاني.
4: ما هو الواحد إذا بساعة ساعة محل المشكلة مشكلة بدون يتفاقموا ويتراكموا
2: صحيح
4: مثل ما بيقولوا الجبل يعني من الحصى
3: صحيح مزبوط ما هو أحيانا إذا اختلفنا على شيء هو أنا دغري بدي حل الموضوع بس هو لا بهي تاكسيز تايم بياخد وقته، ما منه انه عدوي لا في نحكي مع بعض عادي، بس هو بده وقته انه لحتى
4: يفكر بالموضوع،
3: يفكر انه ايه مزبوط ولا غلط ولا شيء، بس بتيني ما كانه في شيء.
4: نعم نعم، لانه يمكن احيان قد انت تقولي له شغله فهو يفكر فيها يقول لا انت كلامك مزبوط.
2: عادي يعني بالاخير بنرجع بنقول الاصل هو التفاهم.
4: نعم،
2: لانه انا لما يكون في خلاف بيني وبينها، يعني هيدا الخلاف ما بيوصل لمرحلة مثل ما بيقولوا القطيعة، أو مرحلة أنه خلص وصلنا لحد ما بقى فينا نتحمل بعض، لا بالعكس هيدا الخلاف بيزيد عندي التفكير.
4: نعم.
2: نفكر من ناحيتها في وجهة نظر، يمكن ما يكون عنده وجهة نظر بيّن لها إياها بعدين. مش دغري وهي عم فايرة وعم تطلع الأشياء اللي عندها، بيّن لها إياها بعدين. هلأ أحيانا يكون عندي وجهة نظر بيكون هي كمان عندها وجهة نظر، هلأ منحط الموضوع على بعضهم ليهم كملين بعضهم، يعني بالأخير هو نوع من
3: ما في صح أو غلط. ما في مثلا أنت مع شارك أو تفكيرك صح أو غلط أو هو نفس الشيء، بس هي تناغم.
2: وبنرجع بنرجع بنقول نرجع بنحكم الشرع.
4: أيوة.
2: يعني اهم شيء نحن عندنا القاعده هي الشرع،
4: الشرع بالاول.
2: نحن هون عم نعمل حرام، اوكي ما عم نعمل حرام، طيب في شيء مكروه كمان، طيب فينا لكن نستغني عنه لهيدا المباح.
4: نعم.
2: اذا كان بيزعج الطرف الثاني.
4: نعم.
2: اذا كان حرام فورا نمتنع عنه الحمد أكيد. لله، واذا كان مكروه كمان بنحاول انه ما نعمله، نعمل الشيء الاحسن.
4: نعم.
2: حتى نكسب ثواب، لانه بالاخير العلاقه بنرجع بنقول مبنيه على عقد، وهذا العقد اللي هو أمام الله تعالى ويعني بالشرع نحن كتير بنحاول نلتزم بهذا الأمر. نعم. الحمد لله، وهذا سر النجاح العلاقة الزوجية يعني.
4: صحيح صحيح، بارك الله فيك. طيب شو دور الاحترام المتبادل باستمرار المودة بين الزوجين؟ يعني حكينا يمكن فيها بالأول، بس بحب كمان أنه ترجعوا تعقبوا عليها،
3: مثلا نكون open minded.
2: هي الريسبكت المتبادل بين المرأة والرجل، يعني أساسه أنه يفهموا بعض.
4: نعم.
2: ومثل ما قالت يعني بالنسبة للتقبل الآخر بالوضع اللي هو فيه.
4: نعم، والأخت هنا كمان قالت شغلة حلوة بالأول أنه الاحترام.
2: طبعا طبعا. نعم.
3: الاحترام،
2: احترام الرأي واحدة، حتى احترام المشاعر، حتى احترام هو شو تطلعاته للشخص أنه هو يعني حتى
3: بالمجتمع مثلا.
2: بالمجتمع نعم.
3: يعني محمد بيظهر لي كتير بيعطيني ثقة بنفسي، وأنه بيدافع كمان، أنه وين ما بكون بحس أنه بيدعمني.
4: نعم.
3: لأنه من احترامه كمان لألي،
4: ما بيقلل من احترامي يعني من قيمتك. نعم.
2: يعني حتى حجة هيدا ظهر معنا وين؟ ظهر معنا بشغل مع بعض. يعني في كتير أزواج يمكن لما بتحطيهم مع بعض يشتغلوا مع بعض على طول بتلاقي في بيناتهم تنشن، أحيانا بيصير في افتراق من بعضهم، بس الحمد لله رب العالمين بسم الله ما شاء الله. يعني نحن يعني هذا بقوله لأنه يمكن ظاهر، وهذا أنا اللي بحسه أنه فعليا نحن لما عم نشتغل مع بعض يعني صرنا هلأ نشتغل بأكثر من موقع. نعم. مع بعضنا البعض يعني
4: حتى بتتقربوا من بعضكم إسا أكثر.
2: صحيح صحيح. يعني أنا مثلا بقول لها أنا مثلا بحب نشاط الكشاف. نعم. أنا أول صغير مثلا لما كان عمري مثلا 6 سنين أبي حطني بالكشاف وبقيت بالكشاف، فيعني مثل ما بيقولوا هيدي العمل الكشفي مثلا ربي عندي. هلأ هي ما كانت تحب العمل الكشفي بالأخص بلبنان، بس لما جينا لهون قلت لها نحن في مجال نشتغل الدعوة، مجال حتى نستفيد من وقتنا نفيد الأولاد الجالية إلى ما هنالك، فهي حبت هالشي وصارت تشتغل معي بالعمل، وصارت هي تسبقني على العمل.
4: نعم.
2: أحيانا في بعض الأحيان هي تسبقني على العمل، أو هي مثلا تفكر عني بشيء المطلوب نعمله.
4: نعم تساعدك تعينا.
2: فهيدا كان كان مكمل لألي بهيدا الأمر. نفس الشيء بالأعمال التانية اللي هي الأعمال اللي نحن بنعملها بالفولونتيرينج وورك، يعني كمان هي بحسها بتكملني بهيدا العمل.
4: نعم.
2: يعني بحس حالي احيانا لما بكون لوحدي انا بحاجه لها تكون حدي.
4: نعم.
2: فعليا
4: تعودت عليها.
2: هي عادي بنفس الوقت خلص صار عندك شريك.
4: نعم.
2: بوقف فيك تستغني
4: عنه. نعم صحيح. يعني صارت كمان بهالطريقه بتتفهم شغلك وعملك ووقتك، وبتقدر لك اياه انه بتعرف قديش عم تتعب فيه.
2: نعم هي عم تحس فيني، يعني بتصير بتحس فيني اكثر.
3: بالبيت بيساعدني كمان.
4: هيدا اللي كنت بدي فوت فيه انه الموضوع انه هل بيساعدك بالبيت بامور البيت كمان؟
3: بيساعدني بالبيت.
2: لا
3: اثنين بنشتغل.
4: نعم.
3: ما بنطلع الصبح ما بنرجع العشية على البيت.
4: فأكيد بدك معين.
3: صح.
4: اللي أنت عم تعينيه هو كمان سبحان الله عم يعينك بالبيت. واللي شيء يعني طبيعي إنه الرسول علمنا إياه إنه الرجل إنه يعين زوجته بالبيت.
2: نعم 100%.
3: أنا I appreciate him.
2: بارك الله فيك.
4: الله يحفظكم. طيب كيف بتحافظوا على الحب والتجديد بحياتكم الزوجية مع مرور الوقت؟ يعني هلأ ما شاء الله وكان قلتي لي أنه تعديتي لعشرين سنة،
3: حنفوت على 24
4: ما شاء الله وكان. فبتلاقوا أنه هيدا العلاقة بينيتكم بتزيد عم تزيد ولا بتخف ولا حسب أوقات؟
3: أنا بحس كل ما نكبر كل ما عم
2: تقوى أكثر،
4: نعم
3: عم تكبر بيناتنا،
4: تتعلقوا ببعضكم أكثر،
3: بحس حالي أنا معلقة فيه أكثر، هو كمان معلق فيني أكثر. مثلا إذا إجا على البيت ما لقاني وين أمكن،
2: يعني منحس أنه فعليا كل ما عم عايشين مع بعضنا أكثر بنحس أنه
4: فينا نفترق تقوى أكثر.
2: يعني حتى أحيانا لما مثلا بيكون عندي مشوار شغل بيطلع سفر مثلا، أول شغل يفكر فيه أني أخذها معي، ما بحس حالي اني لو بدي اروح لوحدي ما هقدر.
4: بتكملك هي نصك الثاني
2: فعليا هيك يعني. وصارت يعني بالسنوات الاخيره، يعني اخر 6 سنين 7 سنين، يعني اي مشوار عم اروحه ولو كان شغل عم بتكون هي معي. يعني بكون مرافقه معي، بكون مساعده معي، بحط لها اسمها بانه تكون بعمل، مهم انه احس حدي
4: تكون معك،
2: عرفتي كيف؟ لو كنت بأوضة تانية وأنا بأوضة بس بحس أنه هي
4: موجودة.
2: موجودة يعني هيدا
3: من عين بعض،
2: من عين بعض. هلأ نحن يعني إجمال الحمد لله رب العالمين، يا الله تعالى يبارك بأوقاتنا، يعني منلاقي أحيانا وقت لبعضنا البعض. يعني أحيانا مثلا نطلع بكير نتروق سوا، مثلا هيدي بصرف فنجان كوفي سوا،
3: بيخدني مشوار بياخد ديزا او شيء، انه هذا الوقت لألي ولألو
2: نظبطها. يعني
3: زين ما بيتركنا بس انه بنجرب
2: بنجرب نهرب منه.
4: مثلا هذا زين الصغير،
2: اصغر
3: هلا هو ما له كثير صغير، هيز 11 ناو، بس بضلوا
4: خلص بضلوا هو البيبي،
2: ما بيزعل،
4: الله يحفظه.
3: هي كمان كل ما بيكبر الاولاد بيقولوا مثلا بيكبر همهم،
4: صحيح،
3: وحياتنا مثلا بتنشغل كيف بقى تأمنيلهم لألهم،
2: تأمنيلهم
4: صحيح.
2: الحمد لله يعني نحن أولادنا عايشين معهم مش كأب وأم، يعني فعليا يعني كأخ
4: وأخ، أب وأم وأخوة ورفقة،
2: يعني نحسسهم أن نحن أخواتهم، يعني نعم. أكثر ما أنه أنا أبوك بدك تعمل بدي، لا نحسسهم أن نحن أخوات حتى أن يكونوا مرتاحين،
4: قاسيين عليهم حتى تقدروا تفهموا،
2: حتى يدلوا يعني متعلقين فينا. يعني نعم. بتعرفي أنت بهالبلد بالأخص، يعني لما بيكون في شدة بمحل معين بيصيروا هن الأولاد بيروحوا،
4: نعم
2: يعني بتركوكي بيروحوا، يعني نعم. ما فيك
4: يعني تركين لهم المجال بحال انه حابين يسالوا شيء ما يخافوا انه يجوا يسالوكم، يجوا يسالوكم وهن مرتاحين مطمنين انه انتم حتتفهمون.
2: نعم
4: نعم. يعني ولا مره سافرت اخ محمد وتركت لهنا هون؟
3: مره واحده
2: من امتين؟
3: لما رحت على لبنان.
2: لما رحت نزلت انا وبديع، يعني ما نزلت لوحدي حتى، يعني عرفت كيف؟ يعني حتى يعني
3: حاولت هلا بقول له تركت
2: حتى اخذ حدا يعني من ريحته مثل ما بيقولوا معي. فوقت نزلت يعني كان نزلت بمهمه، يعني نزلت بشغل، يعني ما سافرت يعني ما غبت كتير، يعني 10 ايام بس. حتى يعني هي لما اجت فتره راحت 3 اسابيع، نزلت كمان على لبنان مع الاولاد كلياتهم. انا هيدا كان جدا صعب علي، بس اللي واساني بوقتها انه الحمد لله كان عندنا دوره دينيه، كنت عم اجي كل يوم اقعد من الصبح لعشيه، بشكل اني نعم. حس حالي اني عم اعبي وقتي، بس كنت فقدان لهم كثير بوقت.
4: اكيد اكيد. ولكن انا بحس احيان الزوجين بحاجه انه احيان يبعدوا شوي عن بعضهم لحتى بيزيد الاشتياق لبعض. نعم. لحتى لما يرجعوا بحس الطرف الاول قديش هو بحاجه، وفقد له للطرف الثاني.
2: هيدي بحس حذري امتن لما أنا بيجي بقعد بالمكتب وهي بكون قاعدة بمكتبة بالنهار، بحس إنه في اشتياب، فبرنلها تليفون، ما بيكون في شيء، ما في شيء، بس برنلها تليفون، بس مش أسمع صوتك، بسكر التليفون. يعني في أحيانا يعني هي مثل ما عم تقولي إنه أحيانا يمكن بحاجة الإنسان، بس ما بحسها على طول أنا.
4: لا ما يعني مش على طول أكيد. بين يعني فترة والتانية.
2: صحيح.
3: هي أصلا انشغالات الحياة كمان.
2: كمان.
3: شيلك يعني مثلا أحيانا إنه قد تمرق مثلا ما اجي على البيت انا لحتى وقت مأخر، عندي مواعيد للاولاد وتشيرينج او تريننج، محمد قد يكون عنده اجتماع او درس من عشية شغل كمان. نعم. ما بيجي على وقت مأخر احيانا.
4: نعم نعم سبحان الله. يعني اثنيناتكم شغلين وقتكم والحمد لله بطاعه الله.
2: الحمد لله. يعني احيانا بقول لك انا بجي على البيت من عشية ما بدي احكي مع حدا، يعني هي بتحس علي، فهي مثلا بتقعد بمحلي اللي بتقعد فيه بالعادة وبتتركني أنا قاعد.
3: بيكون عنا من عشية يعني ساعة صفة هو بيقعد على الأخبار
2: براجع أخبار وإلى ما هنا
4: تعدري فترة رياح على إلك نقاها
2: مثلا. نعم. بس بعدين قبل مثلا من طفي وهيك نقعد شوي مع بعض
4: نتحدث شوي
2: أيدي.
4: الحمد لله. طيب شو هو الأثر الدعم النفسي والتشجيع بيتجاوز صعوبات الحياة؟
2: هلا مهم هيدا السؤال، يعني لأنه بالأخير بيكون الإنسان نفسيا مرتاح مع الشخص الآخر اللي هو الشريك تبعه بيحس حاله عم ينتج.
4: نعم.
2: وهيدا الإنتاج يعني بيكون نتيجته إن كان على شغله عمله ولا إن كان على حتى حياته العادية اللي هو عايشها. فالدعم النفسي لما بيكون يعني من تقوية شخصية إنسان يعني يقدم ما أنه يتراجع إذا كان بده يعمل أي شيء، فهيدا يعني موجود بيناتنا. يعني أنا مثلا بدي أقوم بعمل أحيانا بستشيرة بسألة، هي بحسة أنه إيه بتدعمني،
4: بتدعمني
2: من حيث الفكرة مثلا، بتدعمني من حيث لا المطلوب تعمله لو كنت أنا ماني معك. يعني هيدا
3: ما بس بالعمل، كمان بالتربية الأولاد،
2: حتى بتربية الأولاد يعني. نعم.
3: مثلا we make at one point كرمال التربية الأولاد، مثلا قد أنا مثلا رخي من هون أهو، هو يشد شوي من هون قلو لا ليك أنا أنه بشوف إذا بنعمل هيك هيك مع الأولاد يمكن أحسن، وهو كمان نفس الشيء بيقول لي يعني بنتفق كمان على تربية الأولاد كرمال الأولاد يعني.
4: أكيد
3: عشان هن كمان يكونوا مرتاحين.
4: نعم.
2: وطبعا يعني نحن بنحاول نخليهم بالجو تبعنا، يلي ما أنه أوكي خلص روح عمل اللي بدك إياه، لا خليه بقلب الجو تبعي، بس اعمل اللي بدك قدامي. عرفتي كيف؟ يعني بشكل انه اوكي نحن رايحين على درس الدين، كلهم بيروح معنا على درس الدين. رايحين مثلا على احتفال، كلهم بيروح معنا على الاحتفال، عندنا مشاركه بعمل بالاحتفال، كل واحد منهم بيعطي مهمه.
4: هيدا المطلوب انه تشاركون بعملكم، ما انه مثلا انه مشغولين انتم على الاخر، الاولاد متروكين، الاولاد عم تشاركون معكم بالعمل اللي انتم عم تقوموا فيه.
2: هلا انا بقول لك يعني الاولاد يعني عندي لما كنا بلبنان يعني كنت انا مغرقهم معي بالشغل. يعني اي نشاط بدي اعمله بيكونوا هن معي، وحتى هي بتكون معي. بس هاني بأستراليا سأكت يعني انخرطوا أكتر بالشغل. مثلاً بقول لك مثل زين ابني، يمكن كان عمره أسبوعين نزلت على أول نشاط معي، كان عمره أسبوعين بحامله بإيدي، يعني كنت نازل على النشاط حطيته بالبوكيت ومش نزلته على النشاط، ومن وقتها
4: تعود خلاص. كانوا
2: بيقولوا تعود يعني، حتى يعني لما بيكون مثلا عنا افطار مثلا عم يساعدنا بالافطار، كان عمره 3 سنين يعني عم يجر الكراسي وعم يعني بتحسي انه خلص صار
4: تعود على الامور،
2: صارت حياته. وهيدا يعني اللي الحمد لله رب العالمين ربينا الاولاد عليه، على حب انه يشتغلوا عمل لله تعالى، اول شيء بفيدهم لهم لاخرتهم، بنفس الوقت بيقوي لهم السكيلز اللي عندهم، بيقوي لهم الشخصيه اللي عندهم، دلهم منتبهين على العمل.
4: اكيد. وكل ما يعني واحد منكم دعم الثاني وشجعه ينشا اكثر كمان.
2: طبعا طبعا
3: بتسهلي، بتسهلي كثير امور. يعني اذا بدك توقفي على كل شغله ما حتمشي الحياه،
4: ما نعم ما حتنجزوا اعمال كثيره، ولا سيما انه عملكم بالدعوه كبير يعني ما شاء الله. وكان نعم. هل للتسامح دور باستقرار الزواج؟
2: اكيد
3: اكيد
2: اكيد. يعني لما
3: الواحد يسامح
4: ما يحقد
3: لقدام، اي يمشي يمشي
2: خلص، كب ورا ظهره،
3: كب ورا ظهره يعني. اذا بدي ضل واقف على النقطه ما بتمشي.
4: نعم
3: بتمشي.
4: نعم.
2: يعني كان واحد من اللي لهم فضل علي يعني قال لي احمل معك محاية، هيدا بالحياه العاديه يعني احمل معك محاية طنش محي. عرفتي كيف؟ يعني لا حتى الواحد يقدر يستمر، والا اذا كان
3: لا ما بس حتتعب يعني الشخص اللي ما انت حتتعب
2: انا حتتعب اكثر من الشخص اللي هو بيكون مثلا اذاني او بيكون هو ضايقني او اللي هو يكون بيكون عمل معي فصل معين مثلا. طلع هيك واخرته وبعدين خلص
4: الدنيا بدها تمشي.
2: بدها تمشي.
4: اذا بده يوقف الواحد عند كل نقطه
2: صحيح
4: ما حينجز شيء.
3: sometimes it is challenging، هي احيانا فيها تحدي شوي لانه بتكسر نفس كمان
4: اكيد
3: وهيك، بس الواحد كمان يفكر بالبيج بيتشر، ما بس بانه انا بس حزت نفسي هالشيء او هذا، خلص الحياه ماشيه والامور بدها تمشي
2: صحيح.
4: امتى بيكون التنازل مطلوب؟
2: فعليا هو تنازل، بس كمان بنفس الوقت مثل ما قالت هناء بده يضحي، يعني بده
4: يكون في تضحيه.
2: تضحيه يعني هو تنازل تبعه يمكن يكون هو بمحل محق، بس بنفس الوقت اذا عم يضحي للشخص اللي قدامه لانه حقيقه بيعني له. فالتنازل هو مرحله من المراحل اللي هي ان شاء الله
4: وان شاء الله ما بتوصل.
2: لما بيوصل لمرحله خلص خط مسكر، بده حقيقه بده حدا يتنازل الثاني.
4: نعم.
2: حتى ما يوصل للشيء اللي هن ما بدهم يوصلوا له.
4: أكيد.
2: او اللي هو يعني نحن بنعرف انه الحلال بين والحرام بين.
4: نعم.
2: فما بدنا نوصل للمحل الصعب
4: مشان العلاقه الزوجيه ما تتزعزع.
2: الصعب نرجع
4: نعم.
2: بعدين
4: نعم.
2: فهاني يعني لابد انه الواحد يشحط فريمات، يتنازل، يكسر نفسه، كسر النفس جدا جدا مهم، حتى يتهم نفسه احيانا بمحل انه انا كمان غلطان يعني. نعم. ما بس الشخص الثاني هو غلطان. نعم. فهاني بيكون يعني النوع التنازل بمحله يعني.
3: كمان المحبة بتجيب مثلا
2: هي بتأثر
4: أكيد.
3: بتأثر
4: نعم يعني كمان بنرجع كمان المحبة والاحترام فالواحد بصير في شغلات كتير ما شرط انه يقعد يتنازل عنا خلص صار شيء مفهوم بيناتكم خلص وصلنا لهون في خط احمر كمان انه ما حدا تعدوا اتنيناتكم
3: صحيح.
4: طيب سؤالي هلا مين فيكم اللي بيبدا الصلح بالاول عند الخلاف؟
2: انا
4: ما بعرف ليش انا توقعت هيدا الجواب منكم.
2: هي هي هي واضحه ما هو انا الان برجع بقول انا سبحان الله تعالى طبعي هيك يعني باخذ وقتي يعني بيكون عندي شغله زعجتني ما دغري بفصح عنها يعني بفكر فيها باخذها بجيبها يمكن يكون بلاقي بمحل من محلات في وجهه نظر ويمكن محل محلات لا ما عنده وجهة نظر بس أنا خلص إنه بيخد وقتي بعدين يعني بس هي اللي بتبادر دائما يعني لو كنت أنا غلطان معها هي بتجي بتبادر أحيانا إنه
3: بكسر نفسي بالخلص بالكلام الله تعالى إنه خلينا نترجع
2: سبحان الله يعني طبيعة هي طبيعة إنسان
3: خلص
4: لأنه يعني ما فيها شيء إنه إذا يعني أنت أكيد عندك إياها إنه لا تجي مثلا إنه تطلب منا مثلا إذا كنت غلطان إنه استماح أو
2: لا بعملها أحيانا بعملها بس غالبا
4: هي بتبلش
2: هي بتكون مبادرة يعني هيدي صفة جيدة يعني الحمد لله
4: أكيد
3: هو أصلا لما بنختلف أنا دغري بحب إنه forgive إنه خلص ننسى
2: نترك الموضوع يعني
3: هو بينسى
4: الحياة تتكفي
2: لا أنا على فكرة النوع اللي بهيك شغلات ما برجع بتذكرها يعني خلص شلتها على جنب وخلصت يعني صحيح بياخد وقتي بالتفكير بس ما برجع خلص بفتح مرة تانية
3: قد مثلا هو he takes مثلا his time ينام بفيق تاني يوم ما في شيء بس
4: خلص
3: بشكون صار فيني أنا أبخلي غلي
4: نعم سبحان الله هو شغلة منيحة أنه ياخد وقته أحيان لأنه إذا اثنين معصبين واثنين بدهم يحكوا قد ما يفهموا على بعضهم وقد تزيد الخلاف يعني اللي بيناتكم أما لما هو بيروي بياخد وقته بيفكر يمكن كمان أنت بتكون عم تفكري بنفس الوقت فالحمد لله بتنحل يعني ما بتطول الشغلة كتير نعم طيب كيف بتطبقوا قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله
2: يعني هيدي سبحان الله يعني مثل ما قلت لك التزامنا بالشرع والحمد لله رب العالمين الله تعالى من علينا من علمنا علم الدين والله يبارك فيهم ويجزيهم عنا كل خير يعني وهيدي من الأشياء اللي علمونا إياها وبتذكر يعني وقت الشيخ لما كان عم يكتب لنا كتابنا ذكر لنا إياه هيدا الحديث وقالنا أنه اقتدوا النبي عليه الصلاة والسلام وهيدي سبحان الله قاعدة يعني
4: وهي اللي مشيتوا عليها الحمد لله
2: أيوة ومشينا عليها وارتحنا واللي حقيقة بيمشي على تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليم الشرع يعني بيرتاح وبيريح راسه
4: صحيح شيء أكيد مزبوط. طيب بحال أنه في خلاف بيناتكم هل بيصير شيء قدام الأولاد أو تظهروا لهم للأولاد أنه أنتوا على خلاف أو بيسمعوا أصواتكم ولا بيكون لا بيناتكم
2: غالبا لا يعني ما بتصير يعني إذا كان في شيء بيني وبينها عادة
3: It's not like fighting. ما في عياط وصريخ وهيك بس
4: حوار بشكل حوار
3: حوار اختلاف الرأي بس
4: نعم. ما بيتدخلوا هني خلاص انه بتركوكم صاروا بيفهموا عليكم
2: حتى بيحسوا في شيء يعني
4: نعم
3: بيضحكوا الاولاد احيانا
2: احيانا بيشوفونا انه عم نحكي مع بعض هيك يعني بيستنونا عرفتي كيف يعني بالاخص يعني مثلا صوفيا بتصير مثلا انت حكيت انت حكيت هيك عرفتي كيف يعني بشكل انه بياخذوها بطريقه انه بسطولنا اياها للامور يعني حتى هن بيساعدونا انه بسطولنا الامور
3: شايفه ابوك ايش عم بيقول صفية هيك هيك انا ما بدخله مشاكلنا اكيد
4: نعم.
3: انه بس انه هيك بس هي بس بتكون اختلاف الراي
4: نعم نعم الحمد لله
2: سبحان الله تعالى وحتى يعني نحن يعني الحمد لله رب العالمين حتى مشاكلنا اذا كان في مشاكل ولا مرة طلعت لبرا وهذا الشيء كمان مهم جدا بالبيت
4: أكيد.
2: لأنه البيت
4: أكيد.
2: مثل ما بيقولوا غرفة مسكرة
3: صحيح.
2: وهي المطلوب تضل مسكرة يعني الشيء اللي بيصير بين الزوج والزوجة يعني فعليا ما المطلوب يعني مثل ما بيقولوا ينتشر وين ما كان
4: أكيد.
2: لما ينتشر بتزيد المشاكل
4: صح.
2: ما بتخف لأنه هذا بده يتدخل من هون وهذا بده يتدخل من هون هذا بده يتدخل يعني حتى أنا وياها لما تزوجنا يعني مثل ما بيقولوا أهلنا هن أهلنا عملوا لنا حدود يعني إذا بدي أجي أنا زعلان على البيت أمي بتقلي تروح لعند مرتك إذا هي مثلا متضايقة أما بتقلك وين زوجك يعني بشكل أنه
4: ساعدوك على هالأمر
2: أيوة ساعدونا على أمر أنه اللي بيناتكم بيناتكم ما تجوا تقولوا لنا شيء والحمد لله رب العالمين ولا مرة استعنا بحدا حتى يحل لنا مشكلة أنا وياها إن شاء الله ما بتصير يعني
4: إن شاء الله
2: يعني أهلا كان من ناحية يعني عمتي أنا ما بعتبرها حماية يعني ما ما بعيط لها عمتي.
4: نعم.
2: وهي نفس الشيء لوالدتي ما بتقول لها حماتي, بتقول لها مرت خالي. يعني يعني بشكل انه فعليا يعني ما في هالعلاقه الحما والحمايه والمرف اللي بالعادة احيانا في منهم يمكن عندهم مشاكل فيها, بس نحن الحمد لله ما في عنا اياها
4: الحمد لله.
2: حتى يعني ولا مره استعنا فيهم لشيء بيخص علاقتي انا وياها
4: الحمد لله.
3: انا بشوف هذا الشيء غلط اللي بيحكي لبرا, هو اسرار البيت خلص بيضل بالبيت وبتنحل بالبيت. لانه
4: أكيد.
3: انت بتنسي شو صار معك وهو بينسى شو صار
2: غيرك معه. ما بينسى
3: بس أكيد. الام مثلا حتضل تفكر باولادها مثلا ببنتها او ابنها او الاب يمكن ضلوا حائد عليه.
4: صحيح.
3: إيه إنه أنت يمكن نسيت القصة وأبوك نسيته عم يفكر.
4: نعم.
3: شو عمل ببنتي. نعم. هيدا
4: هياخد من يمكن منه موقف. نعم. إنه عمل بنتي هيك وسوى فيها هيك. صح. نعم هيدا هو الشيء الصح.
2: وعلى فكرة يعني كمان من الأشياء اللي بتنجح العلاقة الزوجية علاقتهم, حتى إن كان هو علاقته مع أهله وهي علاقته مع أهله. يعني بمعنى فعليا فعليا يعني أنا إذا بدي شيء لأهلي بتلاقيه أسرع مني لحتى تلبيهم. أنا أحيانا بيخد وقتي, بس هي بتلاقيه أسرع مني لحتى تلبيهم.
3: وأحيانا
2: أنا هي إذا بدأ شيء لا أنا بكون أسرع مني لحتى تلبيهم. ليه؟ لأنه بعتبر أنه لما بيقولوا عطوني جوهرة بيقولوا أنا أحافظ عليها بإني أكرمهم, وهي نفس الشيء يعني عم تعمل. نعم. يعني نفس المبادرة
4: يعني هو هذا المطلوب أنه الزوجة تكرم أهل زوجها.
2: صحيح.
4: وهو بالمقابل نفس الشيء بده يكون. طيب شو النصيحة اللي بتقدموها للمقبلين على الزواج؟
3: هي الزواج ما نهين It's a challenge. هي شوي challenge in a way. مثلا كل واحد جاي بتربية وبعقلية ونفسية, بس بتكون تتعودوا انه تدمجوا هالاثنين مع بعض.
4: نعم.
2: كملوا بعض.
3: كملوا بعض. صح. ما نو الحياة مثل المسلسلات انه هيك كلها flowers و butterflies وهيك. في صعوبات كتير بالحياة, في ايام حلوة كتير كمان, بس انه it's not all
4: مثل ما بيوصفوها بالمسلسلات.
3: ما كل شيء بالهدايا وبالسفر وبالبيوت وبالماركات انه اتس يعني هيدي الاشياء بتجي بعدين, انه ما شيء doesn't mean anything in a marriage. marriage هو الاساس, انه الوفاء
4: الحب والتفاهم
3: والاحترام والمودة.
2: هي نصيحة للشاب او للبنت اللي هن مقبلين للزواج. يعني لابد اول شيء ياخذوا وقتهم. مش انه انا والله عجبني هالشاب خلص بدي اياه, أو عجبتني هالبنت خلص بدي إياها, خلال شهرين كانوا متزوجين بعد شهرين طلقوا.
4: صحيح.
2: شو السبب؟ سبب لأنه أصلا ما أخذوا وقتهم بالتعارف على بعضهم البعض. ولا عاشوا على طبيعتهم مع بعضهم البعض, لأنه هي الفكرة أنه حقيقة ياخذوا وقتهم.
4: صحيح.
2: يتعودوا على عقول بعضهم, يعرف هي شو بترغب هو شو بيرغب, شو هي اللي ما بترغبوا أن تعملوا وهي كمان شو اللي يعني بدهم يتعرفوا على بعضهم أكثر.
3: ياخذوا
2: وقتهم. صحيح. وقت كمان فكروا أنه كيف أنا بدي نجح حياتي, لأنه هيدا أنا برجع بقول الزواج هو مسيرة حياة, منه شغلة يوم ويومين ولعبة. مثل ما بتقول انه مثل ما بيصوروها بالمسلسلات, في صعوبات, في اب اند داون, في مشاكل, في اشياء احيانا اوقات بتمرق عليهم, يعني هن بيكونوا بالارض واحيانا بيكونوا فوق, يعني كل واحد يعني بيمرق بحالات. فهيدي لابد انه يفهموا بعض, يتعودوا على بعض اكثر, ياخذوا وقتهم وما يفكروا بالاشياء الغير يعني مثل ما بيقولوا طبيعيه. يعني في منهم احيانا بيصطنع انه انا شغلة, كون على طبيعتك, لأن بالأخير بدها تكشفك.
4: أكيد.
2: يعني هيك ولا هيك بدها تكشفك.

0: والألفة، وهذا اللي بينجح الحياة الزوجية. نرجع بنقول على أنه التفاهم جدا جدا مهم،
1: التزام بالدين.
0: التزام بالدين هذا هذا أساس. هذا نحن حكينا بالأول أنه هذا أهم شيء.
1: أهم شيء صح.
0: زيادة على هيك ما يطلعوا بغيرهم، يعني ما يطلعوا بغيرهم ليكوا هيدوليك شو عم بدي أعمل مثلهم. لا، ما تقلد غيرك، أنت خليك على طبيعتك، عمل لي اللي أنت.
2: كن أنت.
0: كن أنت. كن شخصك. يعني ما تفكر أنه فلان عمل هيك أنا بدي أعمل مثله. رفيقتي زوجها جاب لها سيارة بدي زوجي
2: كمان نفس الشيء بالنسبة للزوجة.
0: يحافظ على اللي عنده وينتبه على اللي عنده. نعم. نفس الشيء هي تحافظ على اللي عنده وتنتبه على اللي عنده المستوى اللي هن عايشين فيه.
2: أكيد يعني. أكيد بيطلعوا مع بعضهم درجة درجة وبيوصلوا إن شاء الله تعالى. نعم. طيب بختام هاللقاء بشكركم على الكلمات الجميلة وهالروح الطيبة بيناتكم اللي شاركتونا فيها وشاركتوا المستمعين كمان. نسأل الله أن يديم المودة بيناتكم ويجعل بينكم حياة عامرة بالإيمان والسكينة والمحبة، وبنتمنى لكم يعني لألكم ولأولادكم حياة دائمة وسليمة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى.
0: يجزيك الخير يا حجة ويبارك فيك ويكرمك ويبارك بزوجك كمان.
2: آمين.
0: وطبعا أنتم بنعتبركم قدوة لنا على فكرة يعني.
2: الحمد لله.
0: الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ويبارك بهالإذاعة الطيبة.
2: آمين.
0: يلي دائما دائما بتحاول تظهر الشيء اللي نطلوب الناس تمشي عليه. نعم. اللي هو أمر الدين، بالإضافة لأنه الالتزام بمكارم الأخلاق اللي علمنا عنها النبي عليه الصلاة
2: الحمد
0: والسلام.
2: الحمد لله. يعني هالكلمات اللي قلتوها أنا أكيد حتوصل للقلوب المستمعين لقلبهم لجوا.
0: إن شاء الله تعالى.
2: بارك الله فيكم. الله يحفظكم.
0: بارك الله فيك.
3: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

كان من أوائل المهاجرين جميع بني جحش، ومنهم عبد الله بن جحش، وكان ضريرا. وما إن تركوا ديارهم مهاجرين حتى عدا أبو سفيان على دارهم، وكان بعد مشركا، واستولى عليها. وبلغهم الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة خيرا منها؟ قال: بلى. قال: فذلك لك.

0: يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا من الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. حول بيان معاصي الأذن وبعض معاصي اليدين، نبقى الآن مع واحدة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في بيان المعاصي للابتعاد عنها.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي الأذن بعد أن أنهينا الكلام على معاصي اللسان. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الاستماع إلى كلام قوم يكرهون اطلاعه عليه بأن علم أنهم يكرهون ذلك، هذا يكون حراما وهو معصية من الكبائر. وذلك لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. فإذا الذي يستمع إلى حديث قوم، إلى كلام أناس وهم يكرهون أن يطلع على هذا الكلام، وذلك كأن يستمع إليهم من خلف باب أو نحو ذلك وهم يكرهون ذلك، فإن ذلك حرام. وكذا من محرمات الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. هو الحكمة من تحريم الموسيقى المحرمة أنها تدعو للشهوة المحرمة. لذلك الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة هذا يكون حراما، لكنه ليس من الكبائر. وما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له صحة، وهو: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هنا بعض الناس يذكرون هذا الحديث على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، يكثرون من ذكر هذا الحديث. الصغيرة عندهم كأنها من أكبر الكبائر. هو في الماضي الملوك وبعض الأغنياء يتخذون جوارية ليغنين لهم، بعضهم في الساق يفعلون ذلك عند شرب الخمر وبعضهم لغير ذلك. هذا معنى القينة. وكذلك من معاصي اللسان الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الاستماع إلى الغيبة هذا حرام. وما معنى الغيبة؟ كنا قد ذكرنا معنى الغيبة في باب أو في فصل معاصي اللسان. ومن باب التذكير نقول: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه، هذا تعريف الغيبة. والغيبة غير النميمة. وأما النميمة ما تعريفها؟ النميمة نقل القول للإفساد، وكل حرام. الغيبة حرام والنميمة حرام. ونذكر أيضا بأن الغيبة والنميمة تكونان سببا لعذاب القبر. أليس ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، على قبرين لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. قال: وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين وسمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان، إن لا يعذبان إلا في هذين الذنبين المعصيتين، النميمة وعدم الاستتار من البول. والنميمة فإذن هي نقل القول للإفساد، وأكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. هو بعض الذنوب تكون سببا لعذاب القبر كالنميمة والغيبة، لأنه ورد في بعض الروايات: وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فإذن عدم التحفظ من البول، وكذلك النميمة، وكذلك الغيبة، وكذلك الظلم الذي يظلم الناس، وكذلك أكل الربا، هذه تكون من أسباب عذاب القبر. حصل فيما مضى أن رجلا من الأغنياء، هو متجبر في بعض البلاد هذا حصل، وكان يقرض الناس بالربا، كان يقرض الفلاحين في الشتاء لأنهم يحتاجون في الشتاء للمال، ثم يضيق عليهم عند الدفع. ثم هذا الرجل مرة ماذا فعل؟ رأى امرأة جميلة وهي متزوجة، فأخذها من زوجها قهرا، وزوجها ضعيف الحال. ثم بعد فترة مات هذا الرجل، فطلع الدخان من قبره 7 أيام، طلع الدخان من قبره 7 أيام، فأهله ذهبوا إلى المشايخ، فالمشايخ قالوا لهم: ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ فأخبروا، قالوا لهم: اذهبوا إلى الناس، استسمحوا له الناس. ثم أتوا بالمشايخ يقرؤون له القرآن عند القبر 7 أيام، والدخان يطلع من قبره. بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان. وهذا بحسب الظاهر كان مسلما. فإذا البول والغيبة والنميمة وأكل الربا والظلم، هذه تكون أسبابا لعذاب القبر، نسأل الله السلامة من عذاب القبر. فالاستماع للغيبة والنميمة ونحوهما هذا يكون من معاصي الأذن، يعني كما أنه يحرم النطق بالغيبة يحرم الاستماع للغيبة، وكما أنه يحرم النطق بالنميمة يحرم الاستماع إلى النميمة. وإنما قلنا الاستماع لأن المحرم هو الاستماع لا السماع بلا قصد، والمعنى في تحريم هذه الأشياء أن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد، وكونها شعار أهل الفسق أي من عاداتهم، لأنه معروف عنهم استعمال ذلك. يعني يشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد، يعني أن يكره ذلك. ودليل تحريم الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هي الموسيقى ليس كل أنواع الآلات حرام، الطبل جائز والدف أيضا جائز. الأولياء في الحبشة كانوا يستعملون الطبل، الدف غير معروف عندهم، يستعملون الطبل الذي أعلاه واسع وعليه جلد وأسفله ضيق. كان أحد الأولياء واسمه الشيخ أحمد هادي من أولياء الحبشة، كان متفانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يمدح الرسول فطار الطبل وصار ينضرب. فإذا من معاصي الأذن كما ذكرنا الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. وننتقل الآن إلى ذكر معاصي اليدين. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل هو شدة العذاب، فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي من أموالهم للغير، يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التطفيف في الذرع، وهذا يكون بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. فمن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، يعني مثل ما قلنا إذا كان اكتال للناس يستوفي حقه، يأخذ حقه كاملا، أما إذا كال لهم أو وزن لهم يخسرون أي ينقصون. فربنا قال ويل للمطففين، أي والويل هو شدة العذاب. وكذلك من معاصي اليدين السرقة، إن السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل ما هي؟ أخذ مال الغير خفية، إن ليس اعتمادا على القوة في العلن، بل هي أخذ مال الغير خفية. ما بتكون اعتماد على القوة في العلن أو اعتماد على الهرب في العلن. وكذلك لا يدخل في تعريف السرقة الذي يأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها، هذا لا يدخل في حكم السرقة المترجمة، لأن السرقة التي ذكرناها هي أخذ مال الغير خفية. وكذا من معاصي اليدين النهب، والنهب ما هو؟ أخذ المال جهارا. كذلك الغصب من معاصي اليدين، عن النهب والغصب، النهب أخذ المال جهارا، وأما الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما. والنهب والغصب من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. فالنهب والغصب من محرمات اليدين. كذلك من معاصي اليدين الضرب بغير حق، يعني ضرب المسلم بغير حق هذا من معاصي اليدين، فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومثل الضرب كذلك ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الحديث الصحيح: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وهنا نذكر بأن دعوة المظلوم لا ترد، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر، اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. الآخرة قريبة، الله تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في يوم القيامة الإنسان يهرب ممن له عليه تبعة، إن كان عليه لأخيه تبعة يهرب منه، وإن كان لأبيه تبعة يهرب. أما إذا لم يكن ظلمهم وليس لهم عليه تبعة لا يفر منهم، هم إن كان هو له عليهم تبعة يفرون منهم. فإذا الإنسان يفكر لآخرته، يفكر إذا ظلم هذا الإنسان الآن في الدنيا يستسمحه، أليس قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لأن المظلوم في الآخرة في يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني هذا مظلوم في الآخرة يأخذ من حسنات الظالم. فإن كان هذا الظالم ظلم أناسا كثيرين، ظلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بحيث ضاقت حسناته، وبعد يوجد ممن هو ظلمهم، في هذه الحال يؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع على الظالم ثم يقذف في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة أيضا. كذلك من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يعطى، ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فأخذ الرشوة حرام وإعطاؤها حرام. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالإعطاء والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ. فإذن من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. وكذا من معاصي اليدين إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، يعني إحراق الحيوان بالنار سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. طبعا هذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا يكون حراما. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ما معنى المثلة بالحيوان؟ معناه تقطيع الأجزاء، معنى المثلة تقطيع الأجزاء وهو حي، وتغيير الخلقة، هذا كذلك يعد من معاصي اليد. وكذا من معاصي اليدين اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. يعني من محرمات اليد اللعب بالنرد وهو المسمى بالنردشير، وعندنا معروف في بلادنا باسم طاولة الزهر. قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولأن في الإعادة إفادة نعيد ذكر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، أي في تحريم اللعب بالنرد، أن فيه حزرا وتخمينا فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه. وهذا شيء معروف، ويقاس عليه، يعني يقاس على النرد كل ما كان مثله، أي كل لعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. لذلك خرج بذلك الشطرنج، فإنه ليس في معنى النرد، لأن العمدة في الشطرنج، العمدة لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل. وكل ما يروى في النهي عن الشطرنج فهو غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذمه، أي في ذم الشطرنج، فهو غير ثابت. وقياسه على النرد ممنوع، أي قياس الشطرنج على النرد، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، فهو معين على تدبير الحروب والحساب. أما النرد موضوع لما يشبه الأزلام. طب ما معنى الأزلام؟ سهام، الأزلام سهام.

محرمات اليد لمس الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ قلنا هي غير المحرم، والمحرم من هي؟ التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع كما مر ذكره. فلمس الأجنبية عمدا، يعني غير المحرم وغير الزوجة، بغير حائل مطلقا حرام، أي بشهوة أو بغير شهوة. وهو تحريم مصافحة الأجنبية فيه حكمة، لأن ذلك قد يجر إلى الزنا عند من يعقل ويفهم. والإسلام حكيم، قد لا يكون قصد الشخص الزنا بامرأة، فإذا صافحها تتحرك نفسه ليقع بها لما يجد من طراوة في يدها أو غير ذلك. فالمصافحة قد تجر إلى عمل قبيح. من وراء المصافحة كثير من الناس ينجرون إلى عمل قبيح، إلى الفساد، لأن الأيدي تختلف كما أن الأوجه تختلف، وكذلك الأيدي بعضها أطرى من بعض. قد يحس الشخص بطراوة يد نفسه تحدثه لعمل الحرام معها، فيقول يدها بهذه الطراوة فكيف يكون جسمها، فينجر إلى الزنا. حصل أن بعضهم قال عن نفسه لما سمع عالما يحدث عن حرمة مصافحة الأجنبية، فقال ذاك الرجل: يا أستاذ، تصديقا لكلامك، أنا كنت أرى امرأة ونفسي لا تميل إليها، لكن بعدما حصلت مصافحة معها انجررت إلى الزنا بسبب ملامسة يده يدها، نفسه انجرت لطلب الزنا منها. فحصل المصافحة فيها أمر زائد على النظر، لذلك الشرع حرم ذلك. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام، إن كان بشهوة أو بغير شهوة، أو به أي محائل ولكن كان بشهوة. ما معنى بشهوة؟ أي بتلذذ، ولو مع جنس، أي إذا اتحد الجنس كالذي نسمعه اليوم يحصل اليوم في بعض البلاد، إذا حصلت مصافحة بين رجل ورجل بشهوة، أو بين امرأة وامرأة أخرى بشهوة، هذا يكون حراما. أو محرمية على خلاف المعتاد، إذا صافح الواحد محرمه كخالته مثلا بشهوة يكون حراما. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر يقولون بتحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية اجتهادا منهم، مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وجود النص عن رسول الله بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، يقولون يجوز للرجل أن يصافح